0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: Merci. Thank you.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج.
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780-5500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جوده ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
8: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد، صباح الجمال، صباح الشمس الحلوة والوجوه الحلوة والنوايا الحلوة. أهلا بكم جميعا رغم التأخير في بانجور.

حب كبير وتقدير كبير واحترام كبير لكل من انتظرنا على 91.5 أو انتظرنا على تردداتنا الرقمية. إن شاء الله هسه حيبدأ الصبح هسه حيبدأ الصبح ويانا ونبدي بانجور وإن شاء الله الأمور طيبة وخير على نور على سعادة على أرزاق بإذنه تعالى. يلا حبايب نربط الأحزمة ونتوكل على الله ونعلي الراديو مع بانجور وميكروفون بان المسوي واليوم منو مكسر أحمد مثنى.

صباح الهوى الطيب يا سلاطين، أهلا بكم في 360 درجة. صباح الحب عليكم وعلى كل امرأة كبيرة من جداتنا موجودة يعني في بيوتكم لحد الآن، بيبيات والجدات الله يطول بعمرهم إن شاء الله وينطيهم ألف صحة وعافية. إش قد نستفيد منهم إذا نقعد يومهم 5 دقائق مثلا، 10 دقائق، يعني لازم تأخذ لك فد حكمة، تأخذ لك فد تعلوم درس. يعني تعالوا نتعرف على أشياء جبارة سوتها جداتنا قبل الغرب أصلا يعني يقلبوها ترند استهلاكي. مثلا مرق العظام، الجدة ما ترمي العظام، عظام الذبائح أبدا، تطبخها على نار هادية لساعات وتستخدمها كأساس لكل الطبخات، أو تسويها شربات أثناء المرض لعيال البيت. اليوم بالكافيهات وخصوصا في الغرب تقدم بأسعار خيالية تحت اسم بون بروث، يعني على أساس فتح ساء فتشي، يعني هو عظام مفوريها وضامين ميها وقديمة السالفة. بعد شنو ترند جداتنا؟ التنظيف بالمواد الطبيعية، يعني عند الجدة الخل، الليمون، بيكربونات الصوديوم، الرماد، هذه كلها أدوات للجلي والتنظيف وإزالة الدهون. بالحقبة الغربية منتجات التنظيف يعني تباع بضعف سعر المنظفات العادية. بعد شنو عندهم جداتنا؟ تخمير الطعام.

الجدة تكبس الزيتون، الخيار، اللهانة، هذه الأمور، تسوي طرشي وتسوي لبنة وتسوي فالتخمير رائع للخضروات، وكانت هذه وسيلتها لحفظ الطعام من التلف في غياب الثلاجات. هسه يعني تسوق هذه الأمور كأنها منتجات راقية، والأطعمة المخمرة الضرورية لصحة الميكروبيوم في المعدة، في حين هي من خبرات جداتنا وهيجي كانوا يعيشون عيال البيت على هذه المواد. بعد شنو نجي للعناية بالبشرة والشعر وما أعرف شنو، أكيد الزيوت الطبيعية. جداتنا قبل يستخدمون زيت الجوز، زيت جوز الهند للفم، أيضا زيت الجرجير للشعر، تدهن الجسم بزيت الزيتون لمقاومة البرد. هسه دي يسووها ترندات على أساس على تيك توك وغيرها. بعد شنو عندهم؟ جداتنا عندهم تدوير الملابس، يعني الملابس كانت كلها خامات طبيعية وتنتقل من الولد الأكبر للأصغر، وهذا مال أخوه كبير فيلبسه هو، وإذا اهترأت تقطع لتصبح شنو؟ قماش، وقطع قماش للتنظيف. تسمى عند الغرب إعادة تدوير وتدرس كمنهج اختلقوه هم، مع أنه عادة عدنا منذ القدم. أيضا الأكل الموسمي شلون ينخزن، وأيضا الأكل الشتوي كيف يعمل، وكيف ممكن تستخلص منه الأدوية لعلاج الأمراض. جداتنا هن المؤسسات الحقيقيات، لأنها الفطرة السليمة وتربوا عليها، مو هبة أو تقليد للغرب تحت ما يسمى ترند.

صباح الصحة والمزاج الحلو والجسم الحلو الصحي، صباح الروح الحلوة اللي عايشة في جسم صحي وكل شيء حيط بيها جميل. يقول لك بعد ماكو حاجة تروح للنادي الرياضي، علماء صينيون يطورون طعوم عضلية ذاتية أو ذاتية التمرين. أجري البحث في معهد علم الحيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم CAS بقيادة الباحث نيغ شي تشانغ. آلية الابتكار، استخلص الباحثون خلايا جذعية عضلية هيكلية وكاثروها معمليا، ثم أعيد حقنها تحت جلد الفئران لتشكل نسيجا عضليا ذاتي الانقباض والانبساط بصورة دورية ومستمرة وتلقائية دون الحاجة إلى تحفيز عصبي خارجي أو حركة من الفأر نفسه. التأثير الفسيولوجي الانقباض المستمر لهذا النسيج يحفز إفرازات جزيئات الإشارة الحيوية المعروفة باسم المايوكينات في مجرى الدم على مدار الساعة، وهي نفس المواد المفيدة التي تفرزها العضلات الطبيعية أثناء ممارسة الرياضة، مما أدى إلى زيادة كثافة العظام وتحسين وظائف الكبد وتحسين الأداء الإدراكي والكتلة العضلية للفئران الخاضعة للتجربة. الهدف والقيود الحالية أحبابي، التجربة تستهدف علاج الفئات العاجزة تماماً عن الحركة، مثلاً مرضى الغيبوبة، نزلاء العناية المركزة، مرضى الضمور العضلي، نزلاء ذكرناها. النتائج لا تزال في مراحلها الأولى على حيوانات التجارب، ولا تزال بحاجة لاختبارات أمان واختبارات مكثفة ودراسات سريرية طويلة قبل التفكير في نقلها إلى البشر.

تحية لكل شخص يسمعنا هو أول طفل كان بالعائلة. مو أنت هم كن الطفل يعني فهسه كبرت. يقول لك الطفل الأول يعيش أصعب نسخة من والديه، وغالبا ما يواجه أكثر نسخة تجريبية من والديه من بين أخوته. إذن تشير دراسات إلى أن الطفل الأول غالباً يكون أول تجربة حقيقية للوالدين في التربية، ما يجعلهم أكثر قلقاً، أكثر حرصاً، أكثر تشدداً في كثير من المواقف مقارنة مع أطفالهم اللاحقين المدللين. مع اكتساب الخبرة طبعاً والثقة، يميل كثير من الآباء والأمهات إلى اتباع أسلوب أكثر هدوء، أكثر مرونة مع الأبناء الأصغر. ويؤكد الباحثون أن هذا لا يعني حباً أقل أو أكثر، بل يعكس تطور خبرة الوالدين مع مرور الزمن.

صباح العافية على مرضى ارتفاع ضغط الدم. أوكي، صحة وسلام عليكم. أتمنى الالتزام منكم يعني بالأكل، بالدواء، بالحالة النفسية. يعني تحاول قدر الإمكان تبتعد عن الأمور اللي ترفع ضغطك، يعني الجدال، العقيم، الشخص المستفز، لا تطلع بوقت الزحام مثلا، لا تطلع متأخر حتى ما يصير ضغط عليك، ولا تدخل بحوارات إلى آخره من هالأمور. بس إذا جتك الحالة وحسيت بارتفاع ضغط الدم، العلماء والطب يقول لك أكو تمارين اسمها تمارين قبضة اليد الثابتة، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 مليمترات زئبق لدى بعض الأشخاص عند ممارستها بانتظام.

وفقاً لعدة دراسات ومراجعات علمية، يمكن لممارسة هذه التمارين بانتظام أن تساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمعدل يتراوح تقريباً بين 5 إلى 10 مليمترات زئبق لدى بعض الأشخاص، وهي نسبة مقاربة لتأثير بعض الأدوية الخافضة للضغط أو التمارين الهوائية. عفواً، آلية العمل المقترحة مستمعينا تعتمد على حدوث استرخاء في الأوعية الدموية وتحسن في وظائف البطانة القبلية بعد الانقباض العضلي الثابت. مع ذلك يجب التأكيد على أن هذه التمارين هي عامل مساعد ولا تغني عن الاستشارة الطبية أو الالتزام بالأدوية الموصوفة من قبل الدكتور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بونجور، صباح الحب على كل من يبعث لنا مسج صوتي أو مكتوب على واتساب البرنامج على الرقم 077-00-11-4-5. البداية من سليم جعفري، قيل لأحدهم كيف تعرف من يحبك؟ قال: من يحبني يشعر بالنقص بدوني، ولو امتلك كل شيء ويشتاق إلي ولو كان حوله 1000 حي. هو الذي يعاملني كأنه يراني لأول مرة، ويحافظ علي كأنني الوحيد بالعالم. هو الذي لا يعترف معي بالنهايات ويحبني كل يوم مثل البدايات. صباحكم ورد وفل وياسمين، ست الكلبان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. تحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى ومستمعكم سليم الجعفري. تحياتي لك أبو سيوفي وصح لسانك. إلى أبو دلة: قد يطول الانتظار لكن عطايا الله تأتي بما يفوق التوقعات. عوض الله الكريم عظيم، والنية الصافية تصنع معجزات خفية، وما يزرع خيرا يعود نورا. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع. وبعثنا من ذاكرة الزمن مقطع من قصيدة عاتب. الله، من يمر الصوت بي عاتب للجبل أبو خلدون رحمة الله عليه، رحمه الله ورحم أمواتك إن شاء الله. شكرا يا أبو دلة. علي القيسي بعث لنا فويس، نسمع أبو حسوني. علي القيسي:
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عيني عليكم على ذاتنا الكريمة رجيت فهم. تحياتي ستنا الغالية ذيب ستوان موسى والمستمعين والمستمعات جميعا من ألف الألياء، وتحياتي المخرجين والمبدعين جميعا. نقول ألف ألف مبروك الباحة نادينا نادي الطلب الفوز على نادي الكرخ ثلاثية جميلة مقابل 2، وإن شاء الله القادم أفضل. ونقول سياسة بان أريد مناشدة من عندك على البنزين، والله البنزين حيل تعبان بصراحة، يعني حتى السوبر تعبان. أسان الباحة در السوبر والله هم بيد وانز، فنقول الله المستعان. تحياتي لكم أخوكم عاشق هذه الإذاعة الكريمة رشيد FM علي القيسي.
0: تحية وسلام لك أخي العزيز علي القيسي، صباحك فل وعافية، مبروك فوز الطلبة ولكل جمهور الطلبة الأنيق. أما البنزين ف هسه من تحكي يقولوا لك عمي احمد الله وشكرا، مو زينك وبنزين دوانز متوانز بنزين المهم لقينا، لأنه على المأساة اللي صارت يعني بالأسبوع اللي راح بصراحة. يعني على العموم إن شاء الله يعني يتحسن البنزين ويكون بجودة أعلى بالأيام القادمة، بس خلي يمشون هذا براسنا هسه والله كريم. تحياتي إليك. إلى إبراهيم النعيمي، صباح الخير يا إبراهيم.
2: صباح الخير والنور والسرور على أحلى بانجور ستبان الورد، مشتاقين. تحياتي الخاصة إلى أصحاب الكيات والتكاسي وآية الرزق والستر والصحة والعافية. بس والله من أحتاجكم أو أريد أشر الأحد عندي إيد وأشر لك، يعني أنا واقف على الشارع فوق 50 واحد كل ساعة يوقف لي واحد لو يرمش له لو طوط طوط طوط، يرحمة على والديكم. والله أخاف يفوت لي واحد يقول لي أكيد ماما نحلة عشان تجيب العسل ده كله. زين شنو الموضوع يا عين؟ آية الرزق يا رب لكم، بس شوية ذوق بالموضوع. وأنا الممنون وردي.
0: تحياتي إلك يا برهم. صحيح، بس الناس تريد تشتغل شو تسوي؟ مو هو يقول لك الرزق يحب الحنحونة ما أدري النحنوحة هي المهم هيجي تو فسروها. المهم فالناس تحاول شو تسوي، يعني ينتظروك تصيحهم هاي بدي تاكسي ما بيصير. ف و تاكسي ويعني صفرة وخصوصي يوقفون أكيد. المهم الله يرزق الجميع وحمد الله على السلامة، وإن شاء الله أخبار شغلك تمام يا أخوي الغالي. عباس الحمداني، اللهم اكتب لنا نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. آمين يا رب العالمين. حربي good morning. لا تغرك، لا تغرك كثرتهم حولك الآن، فأغلبهم وقت الشدة يرحلون. تحياتي للجميع. اليوم حاب أسمع عبد المجيد، لمحت وارتعج قلبي. شون هو شي يقول عبد المجيد عبد الله؟ لمحت وارتعش قلبي. هو يسحق. احلى سحقه من البرنس. بس خلي نسمع الفويز اللي بعث احمد.
3: صباح الخير والعافيه على جميع المستمعين والمستمعات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. شلون الستبان؟ عساك بخير. تحياتي لك وسام ابو المكسر المرتب المعدل. شكرا لكم
0: احمد. حربي وين ده تسمعنا؟ دار الاوبرا وين؟ شو يمك؟ لا اعتقد يما فيروز هو يعني. اذا ده تسمعنا، الو حربي هل تسمعني؟ اجب يسمعوني. حربي وين ده تسمعوني؟ اي وين؟ وين قاعد؟ بالشغل. مش عجب ما رايح يعني تتريق كبوة كبوة. مشغل فيروز يا عيني انت. اي قاعدين من الخمسة يعني كنا نقعد هذا الوقت وقبل. احسن تعرف كلش زين تقعدون بالخمسة الصبح. جقد ما تقعد من وقت زين إلك. ما أقصد يعني زين صحيا بس، لا زين طاقيا، زين روحيا. حتى رزقك طولة بالك سعادتك تبدي هذه من النقطة صفر اللي هي نقطة استيقاظك الصبح، من تقعد قبل ما تقعد الشمس. ها الأجواء جميلة وعندك طاقة وعندك وقت، يعني يومك مين أكل عندك وقت كل شي تسوي صح. يلا الله يسعدك ويومك حلو إن شاء الله يا أحلى حربي. وين نروح؟ نروح الأستاذ أركان أبو حمزة. صباحكم خير ونهاية أسبوع جميلة للجميع. صباح الأمل بالله، تحية إليكم جميعا وتحياتنا جميعا إليك يا أركان. صباح الخير عليك وخميسك فلة. صدام الزبيدي، الحمد لله على حياة يدبرها الله برحمته. صباح الخير، صباحك عافية ونوير. الباشق، هناك أشخاص يستحقون نثر الورود في طريقهم. يستحقون نثر الورود في طريقهم. شاءت الأقدار أن لا نلتقي بهم، ولكن عطرونا باهتمامهم وحسن أخلاقهم. أسعدكم الله دائما. لا تعاتب، اسكت.

أني مقدرة أنت ليش رحت على سترته، لأن هو أأنق رجل بالعالم مورينيو. يعني كافي الألوان اللي بتاخذ العقل اللي نسقها، تاخذ سترته شلونك انت زين. زين، يقول يمكن فوز برشلونة يوم أمس بالخماسية مأثر عليه ستبان وراحت عليك النوم. لا عيني لا عيني، أنا قاعدة أصلا بالأربعة وخمسة تقريبا الصبح، وخمسة خمسة خمسة بعيون المضغوطين. يقول البرش انتو شبيكم هالقد مكيفين لأنه فايزين؟ شكو شبيكم يعني ما تعودتوا؟ المفروض تعودتوا ذا انتو هيك يعني. هسا احنا فايزين البارحة، أول بارحة شفتوا البارحة شون استقبلت أصلا استغربت، انتو ليش لتهدنوني؟ ترى شي عادي مو؟ زين، معلومة قانونية من الأستاذ حسن الزهيري تخص عملية بيع وشراء السيارات. في حال شراء شخص لسيارة ورفض مالك السيارة تحويل السيارة إلى المشتري في دائرة المرور، عند مطالبته للبائع بتحويل السيارة باسم المشتري، هنا سوف تكيف الواقعة، أي عملية الامتناع البائع من تحويل السيارة المشتري وفق المادة 10 للفقرة 4 من قانون المرور. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المشتري: يجب أن تكون عملية الشراء تمت من خلال عقد مروري ومن مكتب مجاز ومن دائرة المرور وليس مكاتبة عادية. اثنين، يجب أن يكون المبلغ المتفق عليه مدفوع بالكامل إلى البائع ومذكور في العقد المروري، وأن يكون العقد المروري خالي من أي شروط تتعلق بعملية تحويل السيارة. رقم ثلاثة، هاي كم فقرة؟ لا ما عندي وقت، كل شاسفة والله. يعني المهم اللي عنده سؤال على تحويل السيارة وما أدري شنو يبعث لنا ونسأل أستاذ حسن وهاي محسن. والله شنو نقعد محكي محنة. زين، أحمد الشمسي، بونجور، صباح الخير عليك ستفان وعلى جميع المستمعين. اليوم حتى القهوة ما إلها طعم لأن طعم الخماسية بعد بحلقنا وأحلى من العسل. خمسة أهداف خلتنا ننام والضحكة على ويهنا ونقعد الصبح نريد نعيد المباراة من أولها لآخرها. صباح كتالوني عراقي على مزاج بونجور، واللي مو برشلوني اليوم يجيب القهوة والحلو عليه. حتى انتي ويانا صاحية بالأربعة وخمسة وخمسة خمسة أبويا خمسة. عيني بالعافية عليكم. بالعافية عليكم، إن شاء الله دومكم هيجي فرحانين. وهسه بثمانية وخمسة وأربعين دقيقة. الله يتمم الأفراح يا رب. رفولة جناحي، صباح الخيرات

0: يسحلوا عليك وعلى عيالك وعلى أحفادك إن شاء الله، ويكون الساعات مليانة وتكون أحلى من بعضها. يعني ساعة 9 حتكون أحلى من ساعة 8، 10 أحلى من 9، 11 أحلى من 10، وهكذا يا هذا. نعم، علي محمد، صباح النور والعسل من بابل. ويلي على بابل وهالبابل وعسل بابل. أنت مرة مشتري عسل من بابل أحمد؟ إيش قد تشتري عسل أنت؟ مين تجيب؟ أصلا ما تشتري عسل. أنت عسل. ما أدري. يعني صار لعلي محمد، طبعا أنا أعتز بيك طبعا وببابل العظيمة، بس ماكو عسل ببابل. هسه لو قايل لي مثلا نبوق، حتى نبوق ماكو. بس مثلا لو قايل لي هي صدق هي بابل ايش بيها؟ بيها الحلة. ايوه الحلة. يعني لو قايل لي مثلا حسام الرسام مثلا، ايه داعت امي نظر عيني، بها اثار بابل، بها سعد الحلي رحمة الله عليه. بها مرقد اسمه عزيز الله، هو مال القاسم. عزيز الله غير القاسم، مو عزيز، عزيز، عزيز الله. حلوة. إيه يعني تعلم بالقلب هيجي. بها هواية أشياء حلوة الحلة. أحبابي إذا عندكم شيء عن الحلة دزولي يا برسالة، يعني بماذا تشتهر الحلة؟ طبعا طيبة أهلها وجمالهم وكرمهم هذا يعني نمبر وان، بس أشياءات مثلا يعني أخرى ممكن أن تشتهر بها. فتحياتي لأهل الحلة الحلوين المحترمين. نعيم المالكي من ألمانيا بعث لنا فيديو.
1: صباح الخير ستبان، صباح الأنوار، صباح الخطار الجليل.
0: هاشن هاشن هيدا سمعنا صوت القطار.
1: صباح الخير عليك وعلى أستاذ وسام، على المشاهدين جميعا. صباح البرد، والله بلشت البرودة عندنا شوية شوية، بس حبيت أودي لك الصباحية الحلوة وهالأجواء الحلوة وهالنفس الحلو.
0: احنا همينا صباحك، جونا الحلو، صباحك برودة سبالتنا، صباحك احنا بكيفنا، نريد بارد الجو نريد حار. هسه مجرد ندوز دقمة بالدقمة انزين، وعليه لا تدقنا بعد بدون حركات الفيديوهات، وعلى اساس انت بقطار وعبالك الاجواء افلام كرتون وكذا، افتهمنا انت بالمانيا واجواءكم حلوه كانها قطعه من الجنه. الله يبارك لك ان شاء الله ويانس غربتك ويحفظ بيتك. احمد الشمسي يقول ما تصير الساعه 11 احلى من العشرة لان يخلص بونجور، نطلب نص ساعه اما تعوضيها اليوم، لو باكر نبلش بالسبعه. باكر نبلش بالسبعة. أحمد، باكر ماكو بانجور ولا السبت أكو بانجور، تنتظرنا الأحد إن شاء الله نكون بالسبعة ونص ضبط يعني على الموعد. حربي يقول دي غششش، ما يصير هيك. من دي غششني؟
2: لا والله استا.
0: هو بس يفكر بصوت عالي عافية. هاني تشتهر بعمامي الجبور، والنعم والنعم منك ومن عمامك ومن جبور من الحيقاع. الله أحلى ناس. يا يقول مال الحلة كلها غششت. إيش مو هو

رايح هواية، أنا بس من أطلع الكربلة أفوت على الحلة، يعني ما أعرفها، لم أمكث بها ولا ليلة، فشون أعرف يعني، حتى معلوماتي العامة بسيطة عنها يعني. يقول شو أبو المكسر ارتاحيت لأحمد مثل هذا غير أنت ما تعرفه، هذا هذا عزيزنا. أحمد بس من مريح تلقي قدامك، من مريح ما موجود، هذا عزيز الرشيد.

صبحكم الله بالخير والمحبة. يقول تحياتي إلي، يسلم عليك حربي. أوكي مديدة دي صافحك مديدك حربي. سحر الخفاجي، تحياتي لأحمد مثنى، أرجو منك يا بان أن تطلبي من أبو عسل بابل أن يسمعنا صوته بفويز. حبيبتي بان، هذه الأغنية تنطبق على كلماتك اللي تشبه النسمة، يا روحي يا نسمتي. بس يريد شنو اسم الأخ اللي كان أبو عسل بابل؟ علي محمد. صدق دزلنا صوتك أخويا علي. يلا وحيدة الدليمي، صباح العسل من بابل. صباح العسل عليك. منو بعد؟ رفل، صباح الخيرات أخوي. هاي عرفنا. أحمد، لم أكن أعلم أنه سيأتي يوم أحتاج فيه القوة لكي أظل لطيف. أعني أنا شخص لطيف بالأصل ولا أضمر الشر لأحد، لكن القدرة على تحمل الأشخاص وأفعالهم تتضاءل تدريجيا لدي. صبري ينفذ الآن، ولدي استعداد أن أخسرك مقابل كسب راحتي. تمر علي أيام أكون فيه متعب للغاية. الله، لم أعد أرغب أن أفعل لأحد شيء على حسب أو على حساب نفسي. أقاوم لدرجة معينة ثم أتوقف. الإحسان هو ما أقدمه الآن. أحسن إلى الآخرين، أو أحسن إلى الآخرين كي لا يغضب الله مني. من اللي جاب طار فراق؟

0: صباح الخير، صباح الورد، صباحكم صوت إليسا الأجمل. إن شاء الله يومكم حلو. أقول لك وين أغنية حربي مال عبد المجيد عبد الله؟ ها إيه عبد المجيد ترى ورا تسعة وثلاثين سمع. إيه 39 سمع. حربي إذا ما عندك شيء خليك على السمع يعني. طبعا ما عندي. صباحكم فلو هنا. يقول أمري لله. أي أبو علي صباحكم خير، تريدون قصة؟ يعني شنو قصدك؟ العطر؟ عطر قصة لو شنو؟ أبو علي تحكي لنا قصة؟ يلا احكي لنا قصة بس مو طويلة. دير بالك. يوسف من السويد، صباح الخير عليكم من عروسة الشمال المغربي مدينة طنجة، ولو الهسة يمنى ليل بس حبيت أصبح عليكم، أتمنى لكم يوم سعيد. ولا هاي قديمة؟ لحظة، هاي قديمة هاي الجديدة. تحياتي لأهل الحلة، ناسهم مرتبين وحلوين. عندي صاحبي حسين رفيق الغربة ثقي، أحلى من السويديين نفسهم. شنو أهل الحلة كلهم شكر، والله والنعم والله والنعم. يا ربي محروسين محفوظين. وبعثلنا فويس.
1: يا صباح الخير سنيورة بان، تحياتي ليش من أرض المغرب. اسمعكم وين ما رح، بأوروبا، بتركيا، بالمغرب. عاور وياكم بالقارة. حقيقة كلش مشتاق لكم. البارحة يمكن ما سمعت البرنامج، فاليوم شوقت هواية وظليت قاعد حتى أسمع البرنامج. تحياتي لكل المستمعين، العراقنا الجميل، بغدادنا الحلوة. يا رب إن شاء الله دائما الازدهار والتطور والأمن والأمان على كل ربع العراق.
0: آمين يا رب العالمين. تحياتي إليك ولكل الجالية العراقية في طنجة، وإن شاء الله ترجع سالم غانم يا رب. حسن يقول صباح الورد والياسمين على الستبان، وخميس مبارك. خميس مبارك عليكم. إن شاء الله ممكن أغنية حسام الرسام الجديدة. خوشوفها باليوتيوب أستاذ حسن، خوشوفها باليوتيوب. يلا بس إذا هاي نسمعها، مو بالراديو إلها طعم ثاني، مو صحيح؟ بس موجودة بالفترات إن شاء الله، وإذا موجودة هسه ممكن يعني نسمعها. صباح الخير. سبب تسمية الحلة جاية من الحلة يعني حلوة. عمر سعود الحمد الله. أوكي مو تساؤلي مو عن ليش سميت بالحلة، لكن شنو أبرز سماتها، أبرز سمات الحلة شنو؟ أوكي تحياتي

0: لك. نسمع وحيد الدليمي، صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على ستفان الغالي أمير، وتحيات الكبيرة للبطل أحمد مثنى. صدق هو العسل مال إذاعة الرشيد. وبالنسبة ستفان للحلة تمتاز أكثر شيء بالتمر، أنواع التمر موجودة بالحلة. فدائما ليش سموا حلة الأطياب؟ أرقى شيء بها التمر. تحياتي لكم وصباحكم سعادة.
0: الله يسعدك.
1: صباح العسل من بابل.
0: صباحك تمر حلاوي رائع يا عيوني. عبد الله أبو أيهم شاركنا بفويس، بونجور.
2: صباح الخميس الجميل، صباح العطلة الجميلة ستبان الغالية، تحياتي إليك وللمكسر أبو شهاب الورد منورنا اليوم. ستبان ملاحظة أنت مثلا أيام الأسبوع طبيعية اثنين ثلاثة أربعاء خميس جمعة سبت، يعني الخميس والجمعة سبت يعني بلمح البصر. هاي يعني كل الأسبوع أقول الخميس، هذا الخميس راح أسهر سهرة، راح أطلع طلعة، اليوم ما أنام، اليوم الدنيا ويجي الخميس وأنا ساعة بفماش.
0: والله صح،
2: بسابع حلو. تحياتنا يعني لستفان الوردة، تحياتنا للمستمعين الكرام.
0: ألف تحية إلك أستاذ عبد الله. يعني يوم الخميس جمعة سبت ترجع من الدوام تلقي الساعة بالثنتين بالليل، تلقي الساعة فايتة وأهلك نايمين. زين زين العفو، غدايا وين؟ حياتي وين؟ فيعني سبحان الله. وهسه دا تبدي الدنيا تتحول إلى الشتاء، فدا يقصر النهار ويطول الليل. المهم لحق لحق على الدنيا، وإن شاء الله يا ربي يكون لك متسع من الوقت لكثير من السعادة. قصي البرشلوني، صباح الفل. من نقرأ اسم برشلوني ما بتجيني روح معنوية وحاجة دقيقتين أطول من اللعبة. يلا
3: السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. تحياتنا لأختنا ستبان وللمخرج أستاذ وسام الغالي، والله يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله خميس خير عليكم جميعا وعلى كل مشجعين النادي العالمي نادي برشلونة، عفوا خمسة لونة هم يعني سموهم، وإحنا بانتظار إن شاء الله نريد الله يطوي هالأيام. بس الحين موعد الكلاسيكو، نلتقي بالفريسة مالتنا إن شاء الله مقدما. وبالنسبة للرجل الأنيق مورينيو، لا ستبان أنت معلوماتك قديمة جدا، بقت أناقة هو، وهسه هو هو هسه قاعد يرعش بمكانه، هو هسه الله يساعد قلبه، هو الله إذا ما انجلط منا للعبة أخاف يموت قبل لا ويانا، لأن كاتل الرعب هو أساسا، هو مختص بالخمسات ويا برشلونة، هو يعني كان أول مدرب بلع الخمسة من برشلونة هو. فإن شاء الله يعني الأيام إن شاء الله هي كلها راح تطير، هي طارت مقدمة لأن هسه خطية يعني حتى أصدقائي ومشجعين تحياتي لهم إن شاء الله، الفريق الملكي ويانا نشكرهم إن شاء الله على هذا الشيء إن شاء الله. تحياتي لكل الأخوان والمستمعين، مع السلامة.
0: خلص وقت الواتساب، لو الشحن طفى لو شنو، دقيقتين متواصلة على نفس النسق ونفس التون، نفس الحكي عليك وانت ما مسوي شيء، بس لانه انت عبد المجيد اخوك كبير هذا منو؟ حسين الجسمي بالله عليك يلا.

0: صباح الأفراح والأرباح والفايض، صباحكم راس مال عالي وراسكم عالي إن شاء الله. أحبابي المستمعين، صباحكم البنجور على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. خميسكم سعيد، وأكيد أبو دلة بعث لنا فويس، يمكن دا يغني أيضا. هلا والله أبو دلة.
1: كل سهولة تريد أسامح وأنسى آلامي واجيك، كم جرح خليت بي تريد أحسبهن عليك. أحلى صباح وأحلى بانجور أختنا الغالية ستبان الموسى والوردة، والمخرج الراقي، وجميع المستمعين والمستمعات، منهم أخوي حسين الشيباني والست سحر الخفاجي. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: صباحك الله بالخير والعافية. ليش اليوم هذا التون الحزين؟ عراقييني أبو دلة الغالي، صباحك الله بالعافية وصح لسانك، وإن شاء الله يومك حلو يا رب، مليء بناس طيبة وحلوة. أمجد، الحياة كالبيانو، الحياة كالبيانو، هناك أصابع بيضاء وهي السعادة، وهناك أصابع سوداء وهي الحزن، ولكن تأكد أنك ستعزف بالاثنين لكي تعطي الحياة لحناً. صباح الورد على أحلى أخت بان المسوي والمتألق المخرج، وعلى أخواني وأخواتي المستمعات. أتمنى لكم قضاء عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وتحياتي أخوكم أمجد. ألف تحية لك يا أمجد. المحامي أحمد مكية، صباح الخير لإذاعة الرشيد ولأسرة برنامج بانجور ولجميع المستمعين الأحبة، تحية صباحية من القلب وحكمة اليوم. لا تنتظر أن يأتيك اليوم الجميل، اصنع جمال يومك بنفسك بكلمة طيبة، بابتسامة وعمل صالح. صباحكم خير وسعادة، أخوكم المحامي أحمد مكية. شكرا أستاذ أحمد، صح لسانك. طالب، صباح الورد والياسمين على أحلى فيروز ببغداد. أم أمير الذهب، صباح كل شيء جميل، انتظر الخير، كل الخير من الله وحده، وخلي ثقتك بالله وحده، إن شاء الله يفاد للنرويج. جبور القاسم بالحلة. هسه الإفادة لي يعني للنرويج؟ لو للجبور. والله والنعم منك ومن جبور ومن النرويج بعد. هسه ايش دعوة النرويج خوي هنا يدزونا؟ صدق اكو هناك البهالاند. صدق هناك أجاويد، ما تتوصف لأجاويد. محمد الحلفي زميلنا الجميل، صباح الخير والبركة. عندهم جيمر يخبل، أي جيمر السدة، جيمر السدة بوجنته من الحلة هاي برودته، هاي هوسة الأغنية والله. زين جيمر، ايه جيمر. كابتن لبنى حبيبتنا، بونجور.
2: صباح الخير ستبان ام ضحكة الحلوة
0: حبيبتي،
2: صباح الخير استاذ وسام الراقي، صباح الخير على كل مستمعينا. يا ربي ديما نعمة، وكل صباح نسمع اصواتكم وفويزاتكم، وديما نعمة علينا ان شاء الله ويحفظ الجميع. ستبان حبيبتي، الحلة مشتهرة بجيمر الحلة حياتي.
0: نعم حبيبتي، نعم نعم يا جيمر، صباحك فل وجيمر، وإن شاء الله يومك حلو حبيبتي. أحمد الشمسي، تحياتي لأحمد مثنى، وصوته ده يطلع بالبث. والله ندري هو هذا المقصود إنه يطلع. أما فقرة الجمعة والسبت عطلة، فأني ما عندي علم بيها لأن انضميت لكم من يوم الاثنين، إن شاء الله العمر كله ويانا يا أحمد. بس لأنه انضميت حديث أنا حبيت أوصل لك المعلومة. تحياتي إليك. صارت وثلث حتى نسمع
3: عليك الله. لا عباب
0: خوش سلام الله علي. يلا خلينا نسمع أغنية حلوة. أوكي اختيار أحمد مسنة وراجعي لكم، انتظرونا.

لا هو الوكاد انه تبادر، لازم تبادر، انه المبادرة هي طاقة ذكورية، يعني المفروض الرجل يبادر مو ستروك.

0: انا احاول انه شلون اقول الم السمك شلون اسي اسيل زين، لكن هي يعني شويه ما اخذتها شلون يقول شيء نرجسيه شويه لان هي محاميه وما ادري شنو، فدائما يعني شلون يقول شيء يطبق القوانين عليها. اوكي كنا انا حق التجارب بس الى متى يعني
1: صح.
0: فاني يعني يعني المفروض هسه يعني على وضعيتنا المفروض هي تبادر نسا ما بيناتنا شيء، لا الحمد لله والشكر علاقة طبيعية وكذا.
1: طيب
0: لكن مثلا إذا صارت مشكلة معينة بالمستقبل لا سمح الله المفروض بعد هي تبادر، لأن هي دا تشوف لأنه أنا دائما أبادر.
1: زين كفكرة عامة برأيك من الأولى بالمبادرة؟
0: المخطئ.
1: المخطئ هو من يبادر
0: أكيد، يعني هاي هاي شيء واحد زاد واحد يساوي اثنين ما بين نقاش.
1: طيب طيب
0: المخطئ والقوي يعني يعني يعني مثلا اكو مرات مثلا واحد يعني مو مخطئ مو مخطئ زين لكن هو يبادر. ليش؟ يعني يعتبر انه يعني هذا الشيء قوه له. المسامحه ماكو احسن من عدل، وبنفس الوقت كل الصعبه
1: صح
0: المبادره كل الصعبه يعني
1: انه طبعا تريد
0: تفوتين على شخص وتسامحين مع العلم انه هو المخطئ زين هاي قوه بحد ذاتها.
1: صح صح. الله يسعدكم
0: ولا
1: يجيب الزعل بينك وبينها
0: والزعل ترضيك انا يا نور عين
1: عشو عشو.
0: طبعا تحياتي لابو دله الوارد، اقول له يا عم ايش فيك مغندب اليوم معود
1: ابو دله اليوم عليك أي ان شاء الله ان شاء الله الاخبار حلوه يا رب.
0: تحياتي الى ابو موسى وابو سيف الغالي وشاكر
1: نعم
0: السحار وكل الموجودين.
1: الف تحيه لك ونورتني يا حسين الشيباني الغالي، هلا برنسنا. عندنا محمد بن الغربية الغالي منورنا اليوم وصبحك الله بالخير والعافية.
2: صباح الخير، كيف الحال؟
1: يا هلا
2: ابن الكريمة أم أمير، مرحبا بكم مستمعي الكرام. أخونا المخرج أحمد، مريد نطير مبروك الخمسة وموضوعك المبادرة. طبيعة الموقف اللي يمر به الإنسان هو اللي يحدد من اللي يبادر، من الممكن الرجل اللي يبادر، من الممكن المرأة تبادر، من الممكن الصغير يبادر، من الممكن الكبير اللي يبادر. لكن أنا أقول اللي يبادر ذو حكمة وذو حظ عظيم إذا كانت مبادرته بالخير. شكرا جزيلا، تحياتي لك جميعا.
1: ألف تحية لك أبو محمد الغالي، صباحك ورد. حجي منتظر من أسمع صوتك نفسيتي ترتاح، أحلى صباح أحلى ستبان. شكرا والله يريحك أخويا الغالي. أبو دلة بعث لنا شيء ولا أي اتصال؟ هاي شنو؟ وين أنا بالمغارة؟ ألو نقطع الاتصال. أبو دلة بعث لنا فويس.
3: خيتي ستبان الغالية الحلة يكفيها فخر منها أبو خالد رحمة الله عليه،
1: رحمة الله عليه.
3: من يقول دنيا بلا عشيك ما تنشر وتنباع، وعذب عمر الوفي بجف الوفي لو ضاع. يا حنة العيد يا حنة العيد وشهقتين نعناع. تحياتنا لكم أخوكم أحمد أبو دلة.
1: ألف تحية لك يا أبو دلة، الصوت الطيب والذوق الراقي والإنسان الجميل، كل التقدير لك والأهل الحلة الحبايب. يوسف من السويد بونجور، من طنجة هسه هو.
4: ألو.
1: يوسف
4: هلا سنيوريتا اسبانيول.
1: يا هلا شلونك؟
4: كلش على اسبانيا الحمد لله، مشتاقون. تحياتي اليك المخرج الراقي الرائع، ما اعرف اذا وسام او احمد اليوم.
1: احمد.

0: ونعم منا والله.
1: نعمة
0: حياتي إلا
1: حالك،
0: من المغرب.
1: يا هلا يا هلا، مشتاقين بزاف
0: على
1: بزاف
0: عيوني. بالزاف.
1: بزاف.
0: كلش
1: ايه
0: هواي
1: يا
0: صراحة،
1: هلا،
0: كلش طيبين الناس، كلش يحبون العراقيين
1: طبعا
0: والله العظيم. ما أدري وين ما أروح مرات والله، ما ياخذون بالله الكريم،
1: يا
0: قد
1: عيني.
0: ناس أهل كرام. كلش يعني دقلش بصراحة، عندهم هاي الملقى مالتهم كلش حلو، وناس بسطاء. يعني قبل 10 أيام كنت بتركيا، فرقوا هواية بين النصب والغشبن.
1: حلو
0: يعني
1: حلو.
0: هناك التكاسي بتركيا، تكاسي الملابس، ما كل شيء بي، يعني اكو غش اكو نصب.
1: مع
0: بالمغرب
1: الأسف.
0: عكس هذا الشيء تماما، كلش
1: حلو،
0: رخيص والاسعار مكشوفه للسياح والمقيم والمواطن، يعني
1: يعني
0: ماكو شيء يفرق عكس تركيا.
1: نحيي اخوتنا واشقائنا المغاربة،
0: حبيبكم.
1: وكل بلداننا العربية. وان شاء الله وقتك حلو في طنجة. بس يوسف،
0: تسلمين عيوني.
1: عادة يعني انت اللي تبادر، ومن الذي يجب ان يبادر، يعني كقاعدة عامة او اساسية؟
0: طيب، ما يخص الموضوع الحلقة، الشخص إذا أبادر ما عندي مشكلة، إذا كان هو شخص يعني يستحق المبادرة. بس أكو أشخاص للأسف ما يستحق، حتى ممكن وياهم المبادرة يبقى الحقد بقلبهم، أو عندهم فد ماخذين فد موقف، ما تتغير قناعاتهم. فحسب نوعية الشخص حتى أبادر. ممكن أكو أشخاص يعني ممكن ليش أبادر بس أحس بعد بداخلهم فد شيء، يعني فد مع احتراماتي حقد أو فد شيء، فهاي أحد الأسباب يعني. ولكن بالأخير الإنسان عادي، ماكو مشكلة إذا يبادر، خصوصا إذا شاف الموقف اللي صار مو شيء يسوى يعني.
1: تمام. المبادرة برأيك يعني ما تندم، يعني أكو شخص مثلا يندم
0: لا، ما
1: يبادر.
0: تنقص من الشأن، لا لا، ما تنقص من شأن شخص يعني. هي قلت لي ترجع لموضوع الإنسانة أو الشخص المقابل، ويتفهم هل راح يقدر هاي المبادرة اللي ممكن بادر، يعني شخص حتى جاي يصلح الأخطاء.
1: نعم
0: فإذا قدر هذا الشيء فشيء عظيم كلش، وبنفس الوقت هم ممكن راح ينسون المشكلة أو الخلاف اللي صار يعني.
1: طيب.
0: فحسب الشخص المقابل يعني. بس ما غلط واحد يبادر، ولكن شنو يشوف شخصية المقابلة، هل يستحق المبادرة أم ممكن ما يستحق،
1: اي،
0: أكو
1: لانه
0: ناس ما
1: احيانا من
0: تستحق حد
1: تبادر ذاك الطرف الاخر يشوف نفسه مثلا يكرر،
0: ينفش ريشة.
1: اي ينفش ريشه، فشن نسوي؟ نهلس ريشاته.
0: نهلس هلس.
1: اي
0: باي، باختصار موضوع قبل يوم يومين شفت موقف، ناس ويانا كانوا على الكورنيش، فخلصت اجازاتهم قال حنرجع للخليج وشي، باوا عصفني. قلت له اتمنى اني هم ارجع لبلدي واشوف، وهو كلش حلو العراق وما شاء الله الوضع زين،
1: اي
0: بس اريد يعني يعني هسه راح ارجع عن الهم للغربه، قابل 4 حيطان وبيت
1: ما يخالف ما يخالف.
0: وروتين
1: هاي
0: وعمل.
1: الفترة
0: الى متى؟
1: إلى
0: إلى
1: متى؟
0: متى نحن هيك العراقيين؟ ايش كم مليون عراقي في كندا، بأمريكا، بأوروبا؟ يعني تريد
1: اي
0: العراقي عنده جوازه يطب ويطلع على أي دولة سايح،
1: صح،
0: ما يرجع يبقى بالغربة.
1: إن شاء الله على السنوات القادمة يترتب الوضع وترجعون
0: رزق حبيبنا.
1: لبلدكم. يا يوسف نورتني، شكرا
0: بينكم عيوني
1: شكرا
0: تحية.
1: بزاف بزاف، شكرا لك. أحبابي، من طنجة إلى بريك في بنجور، ونرجع نكمل للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح السوالف الحلوة، سوالف الخميس، سوالف الناس الطيبة. أنتم مستمعين في كل مكان، شكرا لاختياركم 91.5. نرجع للمبادرة، وانت يجيبك يجيبك أصلك وطيبك.

0: صباح العافية، تحية لكم مستمعينا. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: مرحبتين. الخير شتبان، خميس مبارك،
0: صباح الفل
1: إن شاء الله والتوفيق.
0: صباح الفل أستاذ أبو علي الغالي، شلونك؟
1: الله يسلمك، الله يعز غاليك،
0: الله يبارك فيك.
1: إذا ممكن محمد عبدو تبعنا يا اليوم الخميس، حبيبتي معزومة من ضمن المعازيم.
0: حبيبتي معزومة من ضمن المعازيم.
1: أي والله، وكل الفل شتبان.
0: إن شاء الله ذا بقى وقت يعني.
1: حتى لا مقطع منها.
0: إن شاء الله.
1: سلام للجميع.
0: وعليكم السلام يا أبو علي. يا أبو علي
1: زمن دائما مزدهرة
0: بوجودك يا طيب. أنا ممنونة منك. ينطيك العافية وشكرا لاتصالك.
1: الله
0: عيوني.
1: الله معك. الله معك.
0: الله يخليك، شكرا جزيلا. أحكي لكم أنا، خلي أحكي لكم أنا. أنت يجيبك أصلك وطيبك، الإنسان الطيب والأصيل. هذا ما تحده ضغينة، ما عنده ضغينة بقلبه يعني، فتشوفه دائما يجي على نفسه على مودك يعني. هسه بغض النظر رجال مرة ما أعرف منه، بس يعني هاي أصل الطيب يجيبه، ولو ما أعرف وين يروح للصين، بس يجيك يسأل عليك، يهتم بتفاصيلك يعني. المهم سحر الخفاجي منورتنا على التليفون. يا صباح الفل.
2: صباح العسل الملكي على حبايبنا.
0: أهلا بالملكة
2: حبيبة قلبي، تحياتي للكل. أسعدنا صوتك أبو دلة الثاني، عاش الذوق. بالنسبة لأهل الحلة مشهورين بالثقافة والفنون، هم كلش راقين بهذا الموضوع.
0: نعم.
2: أما حسوني الغالي حبيبي، أنت حتى لو تبادر ولا غير أن تبقى تبادر، لأن أنت أبو الذوق، فماكو مشكلة أن تبادر.
0: طبعاً
2: تبقى تبادر لأن أنت الذوق كله. تحياتي لك يوم. بالنسبة لهذا الموضوع هو عام. المبادرة هي شجاعة.
0: طيب.
2: شجاعة ورقي، يعني الإنسان اللي بادر خصوصا إذا كان غلطان واعترف بغلطه وتراجع واعتذر، ماكو إشكال.
0: زين.
2: أو يحب شخص ويبادر، بس إحنا شوي نسوى شوي صعبة نقول نحب. بس المبادرة بالاعتذار وتصحيح الموقف الخطأ.
0: طيب.
2: تفضلي.
0: زاد فضلك حبيبتي. يعني اليوم عندنا ثقافة للأسف يعني بالعراق، ثقافة ممكن تكون بين النساء، بس إنه لا تعتذرين لا تبادرين، يتعود يشوف نفسه ما أدري يعني، يخلون سوء النية دائما نمبر وان.
2: عفوا للنساء كلهم. هذه أولا ما عندها ثقافة، وما عندها ثقة بنفسها. واللي يحبها صادق، واللي تكون دواخلها نظيفة وحسنة النية للمقابل.
0: نعم.
2: أكيد حتكون، ولو يعني أكو استثناءات يعني، حقيقة اللي قلتي أكو استثناءات.
0: نعم.
2: بس الإنسان

0: لو أنا غلطانة.
1: حاشاش من الغلط، وجهة نظر محترمة، و يعني نتمنى أنه يعيدون حساباتهم البنات، خصوصا الأزواج، خصوصا الأزواج. يعني
0: مو أني أرجع وأقول لك وأكرر عتبي على الأمهات،
1: نعم،
0: ثقف بناتكم عدل، علموهم عدل. شوفي قبل تقول لها صيري له أما يكون لك عبد، ضعيه كحلا في عينيك يضعك تاجا على رأسي. يعني شوف شوف قبل يعني أثقف من عندنا وأفهم من عندنا. ليش؟ وهسه احنا متطورين، المفروض
1: نعم
0: المفروض ثقافتنا أوسع، عقليتنا تفتحت أكثر. ليش نرجع للجاهلية؟
1: أحسنتي،
0: تمام لو لا،
1: كلش تمام.
0: تحياتي للكل،
1: نورتي
0: مروان، ان شاء الله اختفاء انه هو طالع من السجن،
1: يا رب طلع من السجن يا رب ان
0: يا
1: شاء الله.
0: تحياتي للكل وللغالي ابو دله وحسوني المحترم وكلهم كلهم
1: حبيبتي.
0: ابو حد يزعل،
1: نورتي يا حبيبه.
0: انا اريد اعرف شو اسمه ابو موسى.
1: جاسم.
0: عرفت انه اي جاسم، الله يحفظه. تدرين بجد بنت اخويا، هذا حسمت ابني ابو موسى.
1: يا حبيبتي يا حبيبتي، الله يديمك. شكرا شكرا يا طيبه
0: أولادي.
1: حبيبتي يحفظك ويعطيك الصحة والعافية
0: حبيبتي.
1: هلا بالغالية، باي باي،
0: مع السلامة.
1: مع ألف سلامة. عندي ألو آخر. مرحبا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: شلون تكون؟
1: يا هلا.
2: خميسكم مبارك. مو بس ترى الجمعة مبارك، الخميس مبارك.
1: اي طبعا خميس مبارك طبعا. من وين؟
2: ليش بالذات انه عمر، عمر سعود.
1: هلا والله يا عمر، شنو تقول؟
2: الله يحفظك. اقول لك ليش دائما تدزون يوم الجمعه جمعه مباركه؟ ايام الاسبوع ليش باقي
1: هناك قول لسيد الانبياء صلى الله عليه واله، يقول بارك الله بالجمعه وجناحيها، يعني منو يعني جناحيها؟ الخميس والسبت.
2: والسبت بس احنا قاعده الفكره عندنا بس الجمعه المباركه.
1: أيه.
2: مبارك
1: مو على أساس يعني العائلة تلتم ويصير بها عبادة، يعني لأنه هي بالمتوارث الفقهي والديني أنه بالجمعة العبادة تزداد، يروحون مثلا صلاة الجمعة، هذه الأمور الثوابات إلى آخره، فتكون لمتها بركة، لمت العائلة وما إلى ذلك. أهلا وسهلا أستاذ عمر سعود، ومن الأولى بالمبادرة؟
2: القلبة كبير لولا المبادرة.
1: قلبة كبير.
2: أي يتحمل كل شيء. عبادة.
1: مو يدوسون على يعني قلبة.
2: مو خلي يدوسون على قلبة. في سبيل تمشي الحياة. عجل الحياة لازم تمشي. والله في الاعتذار أول شغلة، الاعتذار والاعتذار من خطأ فضيلة، والاعتذار أصلا من شيء من الرجال. وإحنا عقلكم على قد عقلكم نعتذر. يلا ماشي، يلا يلا يلا ماشي
3: ماشي.
1: ايوه كلام منطقي فعلا، طينا على قد عقلنا وقول اني اسف وها هي حبيبتي وما
2: شنو فضها. انا اشرح يا اخي عندك حتى لو غلطان، ايوه انا كان انا اسف
1: اوكي
2: حرام عندك شيء، مشي حياتك، حياه الدلاب الهواء شلون تمشي وتطلع وتنزل، فانت ما يحتاج تتعب نفسك، وانت تعرف تعرف انه ما راح يجي الشخص المقابل يقول لك انا اسف.
1: نعم. وظل
2: انت مشاهدات،
1: نعم،
2: وبالعيون نتفاوى واحد على الثاني.
1: طيب.
2: وقف وموف.
1: ايه.
2: مو؟
1: مو؟
2: يعني قلها عايزة بفضل الموضوع.
1: حلو. حبيت.
2: هذا خالد نظري ثاني هاي مرات والله.
1: عاشت ايدك. عاشت ايدك
2: عمر. انا اسف واعتذر، يلا هاي انت الموضوع تاع
1: اي اي هو يجي فضها والله.
2: نورت
1: نورت والله يسعدك يا استاذ عمر.
2: الله يحفظك.
1: جميل.
2: الله
1: يحفظك. شكرا جزيلا. يعني باي باي. زميلي الغالي العزيز الاستاذ المخرج آلاء يوسف يقول عريان السيد خلف اشيلك من خيالي وترد مثل الشيب، تعبت وياك كل ما تنشلع تكثر. صباح الخير على فيروز الرشيد المخرج آلاء يوسف. صباحك ورد وعافية يا أستاذ آلاء العزيز، وطلة حلوة يا عيوني. إن شاء الله دائما. صائب من أمريكا، صباح الخيرات ستبان. المبادر هو من يستبدل أوقات الجفاء بأوقات اللقاء، اللقاء والاستقرار. هو قوي حر مسؤول، وغالبا يتحرك خلف الكواليس لأنه لا يحب الوقوف

على خشبة المسرح في نظري بدون فلسفة، المبادرة لا يوجد سلام، وتصغر في عين العظيم الكبائر. الله، تكبر في عين الصغير الصغائر وتصغر في عين الكبير الكبائر. من ألمانيا وليس من أمريكا. انقطع الاتصال. يلا منو يبادر يخبر؟

ابقى حبها ودللها رادتك سند. يعني لا تصدم امرأة وضعت ثقتها بيك وشافتك انت سند. احيانا انت ما حد معترف بيك، لا اهلك لا اصدقائك، يعني مو ما معترف بيك، هو تقليل من قيمتك، بس ما حد عرف قيمتك. تجي امرأة تعطيك قيمتك تقول لك انت قدها وانت سندي بالدنيا، لا تكسر قلبها.

0: آخر اتصال، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد. نحكي من التليفون أحسن من السبيكر، شو رأيك؟
1: أوكي.
0: يلا. مصطفى. مصطفى.
1: نعم.
0: شونك أستاذ مصطفى؟
1: والله.
0: صار يقطع شنو؟ اتصال مو واضح كلش، آسفين يا أستاذ مصطفى. فاضل، صباح الخير، ربي يحفظكم وينور أيامكم. المبادرة شجاعة وثقة بالنفس، والمبادر يبقى بالصدارة. غير هذا أمراض نفسية والعياذ بالله. برج الجوزاء، هذا رأي برج الجوزاء. يلا راح نسمع دقيقة. الحربي اللي حاربنا دا يحاربنا داخل معركة. نسمع دقيقة من أغنيته ونختم. يلا.

الله الله، عاش الذوق يا حربي، ان شاء الله ارتحت هسه. صباحك فل وعافية. الأستاذ سعد قيس، شكرا لك، يعني باع صورة لماء بارد لوجه الله تعالى، ثواب إلى عمه الشهيد العقيد فائق نايف، وإلى والدي والد الستبان الموسوي، يعني ما أعرف شنو أجازيك الصراحة، متفضل علينا يا عيني، شكرا جزيلا. تحياتي إلى مصطفى اللي خابر وما حصل، تحياتي إلى أبو طيبة وأبو مصطفى، تحياتي لكم كلكم، جمعتكم مباركة، أعراسكم تامة، إن شاء الله بخير وسعادة، بادروا وحبوا بعض ومشوها تمشي، صعبوها تصعب. أشوفكم الأحد وانتو سالمين بعد 7:30. تحياتي بان وأحمد مثنى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن
6: على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
8: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
9: ساعدوني
10: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
11: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
12: أنت الكبير
13: يا بعد روح
12: وهنيان نبيك.
13: الله يحفظك.
12: نتمشي وياني.
14: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد امشي

موجز الأنباء من رشيد فهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية الاستثمار في الطاقة المتجددة يمثل توجها مهما لتعزيز أمن الطاقة في العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة أن نقل حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. عمليات بغداد تغلق 3 معامل مخالفة وغير مجازة وتعتقل 2 من أصحابها. الشمري يناقش الملف الأمني لنينوى واستمرار نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن إلى الداخلية. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ووزير داخلية الإقليم يؤكدان مواصلة التعاون وتوحيد الجهود الثنائية. طهران تهدد بمفاجأة عسكرية ردا على إعلان ترامب تدمير 9 ناقلات إيرانية. تضرر مقاتلات أمريكية في ضربات إيرانية استهدفت قاعدة جوية في الأردن. الجيش الإسرائيلي يعزز استعداده على حدود مصر والأردن. الأنواء الجوية ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تستاهل بالحيل وذاك ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرى وخطواتي اللي بي

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

Çok teşekkür ederim.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الخبرية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الناطق باسم القائد العام نشهد تسارعا يوميا من انسحاب القوات الأجنبية وداعش انتهى في العراق. يؤكد خلال استقبال السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. النقل حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان تسارع عملية انسحاب قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة من العراق، مجددا التزام القوات الأجنبية بالموعد النهائي لإنهاء مهامها في البلاد. قالت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية العراق. وأكد الوزير خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، معربا عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للسفير المصري بما يسهم في إنجاح مهامه الدبلوماسية وتعزيز مسارات التعاون والتنسيق بين البلدين. ذكرت وزارة النقل في بيان تعرضت سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم جمهورية بنما إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة، وأكدت أن الحادثة لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه. قال مصدر أمني أنه من خلال متابعة أعمال مركز شرطة الزعفرانية تم رصد أحد المراجعين يرتدي زيا عائدا إلى مكافحة المخدرات ويدعي أنه أحد منتسبيها، وأضاف أنه بعد التدقيق بالمعلومات المتوفرة تبين أنه من منتسبي الأجهزة الأمنية وقد سبق أن تم نقله إلى الحدود وهرب من الخدمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإلقاء القبض عليه بتهمات انتحال صفة والتعقيب داخل الدوائر الحكومية. أخيرا أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسن زادة الاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية خاطفة في لهجة تحد واضحة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أضاف أن القوات الإيرانية مستعدة للحضور سريعا إلى أي نقطة من البلاد ومواجهة العدو مهما كانت وضعيته، وفق ما نقلت وكالة أنباء مهر، واعتبر أن هذا النهج الهجومي يحمل رسالة واضحة للأعداء حسب قوله. ختام هذه النشرة تذكر بعنوانها. الناطق باسم القائد العام نشهد تسارعا يوميا من انسحاب القوات الأجنبية وداعش انتهى من العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقبال السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. النقل حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد،
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: شقدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أغاني. أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك،
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح. اسمعها.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني
7: الرشيد FM اذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. الناطق باسم القائد العام نشهد تسارعا يوميا بانسحاب القوات الأجنبية وداعش انتهى في العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. النقل حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان تسارع عملية انسحاب قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، مجددا التزام القوات الأجنبية بالموعد النهائي لإنهاء مهامها في البلاد. قالت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية العراق. وأكد الوزير خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، معربا عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للسفير المصري بما يسهم في إنجاح مهامه الدبلوماسية وتعزيز مسارة التعاون والتنسيق بين البلدين. ذكرت وزارة النقل في بيان تعرضت سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم جمهورية بنما إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة. وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه. قال مصدر أمني أنه من خلال متابعة أعمال مركز شرطة الزعفرانية تم رصد أحد المراجعين يرتدي زيا عائدا إلى مكافحة المخدرات ويدعي أنه أحد منتسبيها، وأضاف أنه بعد التدقيق بالمعلومات المتوفرة تبين أنه من منتسبي الأجهزة الأمنية، وقد سبق أن تم نقله إلى الحدود وهرب من الخدمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإلقاء القبض عليه بتهمة انتحال صفة والتعقيب داخل الدوائر الحكومية. أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسن زادة الاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية خاطفة في لهجة تحد واضحة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أضاف أن القوات الإيرانية مستعدة للحضور سريعا إلى أي نقطة من البلاد ومواجهة العدو مهما كانت وضعيته، وفق ما نقلت وكالة أنباء مهرة. واعتبر أن هذا النهج الهجومي يحمل رسالة واضحة للأعداء حسب قوله. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الناطق باسم القائد العام نشهد تسارعا يوميا بانسحاب القوات الأجنبية وداعش انتهى في العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. النقل حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لكم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم قدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحية لكل الأشخاص راح يكونون ويانا منضمين من خلال حلقتنا لهذا اليوم، وأيضا ويانا على البث المباشر على التيك توك. تحياتي لكم جميعا. ترند الثمانينات، فد ترند انتشر خلال يوم اللي فاتت، والحقيقة كلها العالم سوته وجابته. هاي فمشكلة اللي عانى من عندها البعض إلى أن هم جيل الثمانينات طلعهم قديمين بس بنفس الشكل هسه، ما ادري شنو الفرق. المهم، فبالتالي بما انه احنا من المجتمعات اللي تفاعلنا كثيرا جدا ويا ترند الثمانينات، فحسب معلومتك وحسب ما عشته، احنا نحكي عن اجيال مختلفه، اكو ناس عندنا مستمعين مواليد الفينات، مواليد التسعينات، مواليد الثمانينات، سبعينات، ستينات، خمسينات، اربعينات، يمكن نصهم ماتوا. بس بالتالي ف بوجهة نظرك شنو اللي انت سامعه او تعرفه او تذكره من الثمانينات تتمنى يكون هسه موجود؟ شغلة كانت بالثمانينات تتمنى انت تقول كانت هي بالثمانينات تحديدا، يعني خلي بالك ترى تذكرهم كلهم، فبالتالي تعبر عليه وحده وتقول لي كانت اكو هيك هيك. فشغلة من الثمانينات، اذا كانت صفات، اذا كانت حالة معينة، اذا كانت سلعة، اذا كانت ممكن اجواء معينة، او مثلا ممكن مناسبة معينة، يعني فد سالفة احتفالية، يعني فد أشياء بما أن اليوم خميس. فشنو اللي ببالك إنه أو بالك من الثمانينات وتتمنين أن يرجع نعيشه أو يكون موجود هسه؟ مو نعيشه بس يكون موجود هسه. أرقام الثمانينات، أرقام الهواتف 0780211 1115. لا ما علينا بهم، إحنا بعد نشتغل على هسه، بس هم محبون الترندات الثمانينات كخبر كله سوته، حتى المو ثمانينات هم سواه. أرقام الهواتف 0780211 1115، 0780211 1117، وبإمكانكم الاتصال على 0720111 1115. أول تحية أوجهها لاثنين أصدقائي كلش أنا مشتاق لهم، واحد من عندهم عايفني جدا بس أنا متواصل وياه، بس أكو واحد عايفني، محمد رسول وابو حيدر الجميل، محمد الخفاجي. تحياتي لكم جميعا، اثنينكم طلعتكم هاي مو خاليه، محمد رسول والله يعني. انا ابو حيدر اعرف ممكن، بس انت ما ارتاح لك محمد. اي والله ابو عبد الله تعبتني. منتصر ما عليك، انت وحالي من حالك. هو شنو

أول مشاركة من صديقي العزيز أبو عبد الله محمد رسول كاتب أتمنى أن ترجع من سالفة الثمانينات أنه ترجع دخلتنا عند الجيران بدون أن يكون أكو تفاصيل معينة، لأن إحنا كنا قبل ندخل على الجيران مو مثل هسه جيرانك بصفك ما تعرفه. والله يعني همين والحياة الورا نفس الحياة بيت الجيران زين هيك كان الحياة. لا هو شكل الحياة مو علوة لا ما كان كل شيء.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير.
0: هلا حبيبي. شلون الاخبار؟
1: شلون اخبارك قلب؟
0: هلا حبيبي. يلا سولف لي شنو
1: ابو السلاطين. شغله ارجعها من هذا الجيل
0: اي
1: حتى يشوفون اللي احنا كنا عايشين بيه شلون كنا عايشين.
0: زين
1: اجي ارجع لهم الحجامه البازه هاي التعبويه. شايف هاي من اربع جيوب.
0: اي زين نجيبهم بالصفح وجيبهم دفن.
1: هل يفرحون على روح امك ودورات يصيرون اثنين فوق.
0: زين
1: وشايفه بالصلاطين من تسبح يوم الخميس امك تلزمك باللي بحك.
0: اي والله تحكك حق
1: وتلبسك البجامة وتلبسك البجامة وتقول لك الله ايش كنت
0: طالع. اي طالع اي لا وتبوسك.
1: اي تشمك همين وتبوسك وشمك.
0: اخ والله
1: اي والله سلطان ليه تدري هسه تشوفهم داكين شورتات كيمونات هسه هذا الموديل الجديد انت متلبس دواريب وشحاطه.
0: اي شنو يا
1: عبرا للمفردة هاي
0: يا ما مفتهم يعني ما ما دافتهم يعني هاي السالفة.
1: لا هو بالسلاطين يا هاي الشقة لحتى شايفة وما نظر بيض كين شكتهم بابا.
0: اي شو تريد
1: ولكم مرة لا ترجعون على البوازة الله شاهد بكل جيب تنقالك ربع.
0: صدق والله حلو. اوكي بجامل بازة
1: البجامل بازة طبعا اكفت شغلة والله العظيم راح اقول لك فت شغلة راح اشتاق لك منها ال 12 يوم لان ما راح اترك
0: ارضك. تروح الدوام؟
1: اي والله
0: صح. يلا بالسلامه ان شاء الله نرجع
1: راح اشتاق لك
0: مليان ما الدوام كلهن نرجع نسولف
1: حج كلهن اقلم لك يوم احط لك يوم عني.
0: خلاص هاي متفقين بالف سلامه حبيبي
1: حج. انا بالضايج من واحد 13 شايف هذا اللي يسوق البزنس. حج ذر يخوفه
0: والله ما يخالف يعني سهله
1: بالله العظيم. نوب
0: يستر يرجع العربان ويلا ايوه صدق رجعها. طيب
1: قلبي ابو
0: صلاطين يا حبيبي شكرا جزيلا. اهلا بك مع السلامه باي باي.

0: ناخذ على اتصال. الو.
1: عليكم
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك الحبيب؟
0: شلون الامور؟
1: ان شاء الله بخير.
0: في دول عينك.
1: المشكله محدد يعني لازم اختيار واحد لو اقدر اكثر.
0: لا واحد بس حبيب. واحد مثل ما ينات عاجبك تقول اتمنى لو يكون موجود هسه.
1: والله هو هذا ذا يرجع يعني ذنه ان كل الموجودات اللي رجع اذكر هنا التعليم.
0: تعليم ما ثمانينات يرجع؟
1: اي والله
0: شيء رجع ثقيله سالفه.
1: لا ليش؟
0: والله صعب شيء.
1: هو قلت لك انا بتقول لك التعليم وصله الرحم ان ذني شيء مرتبط بشيء طبعا.
0: لا بس هو لو التعليم يرجع ترجع صله الرحم بس هو التعليم بس أيوة. شيء رجع لا هو الجيل نفس الجيل لا المدرسين نفس المدرسين لا المنهاج نفس المنهاج.
1: اي بس الفكره والافكار موجوده يعني ما الفكره ما تموت.
0: والله ودعتك موتوها جماعه ما بقوا بها
1: يعني الـ الشعب او البلد كله اساس التعليم كل هذا اللي جاي يصير من وراء التعليم.
0: اي شنو بعد
1: يعني الغاصات والاخلاق كلها كلها
0: من التعليم.
1: يعني هو يعني انا تقريبا

0: مواليد 84
1: أي.
0: يعني تقريبا بداية الثمانينات وسط الثمانينات
1: أي.
0: الحد هاي اللحظة
1: أي.
0: يعني أحن للأستاذ مال الأول ابتدائي أحن للست أحن لل... يعني فتشي مختلف
1: أي.
0: تشوف شوف الجيل هسه آيباد وتفاصيل و... ما العلم كان ديش الفترة إن عايشة
1: أيه.
0: حرب سنة يعني حرب أقوم من هاي لا
1: ما ملحق عليها ماني 98
0: ايه أيه. وطلعت ناس يا أبو ناس طلعت أجيال يا أبو أجيال أيه
1: والله.
0: من هذا أيوة. هو هذا الأساس أيه. أتمنى يعني
1: يلا نبقى نتمنى تحياتي لك يا حبيبي
0: أيوة والله حبيبي
1: تسلم يا ورد هلا بك مع السلامة باي باي أيه. ناخذ اتصال ألو
2: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله
2: أخوي الذئب أبو باسر الحبيب.
1: هلا هلا بيك شلون الأخبار؟
2: صدام أبو مصطفى
1: أهلا بيك شلون أخبارك؟
2: شخبارك زين إن شاء الله.
1: بعينك يا ورد.
2: أنا البارحة كنت مستمع ما شاركت في البرنامج صراحة.
1: ليش ما شاركت؟
2: لأن البارحة كان سؤالك هو حلو بس إحنا ندري الله سبحانه وتعالى هو مقسم الأرزاق.
1: نعم 100%
2: اليوم تجي أنت تنصح شخص وتقول له مثلا يا أبو هيك شغلة سويها وهيك شغلة توفيها أي خارج قوسية توفيق من عند الله سبحانه وتعالى.
1: وكل يا بيد الله بس بلا ضير بالنصيحة
2: إيه أكيد بس مو إحنا مشكلة إحنا شوية أكو عنب عندنا بالمجتمعات العربية شوية هذا العناد تدري بيه
1: صحيح
2: طيب يعني ما يسمع
1: هسه يعني تجيب من الثمانينات تجيبها
2: لي من الثمانينات والله أنا بالنسبة لي يعني هم بداية الثمانينات مواليدي أشوف القناعة كانت حياتنا بسيطة كلش وقانعين باللي موجود صراحة بس أنا اليوم ما يعني أشكل على هذا الجيل خليه يعيش براحته بس لازم يحتفظ بشيء من التقاليد مالتنا
1: أي بعد تبقى يعني مهمة الآباء
2: أي فعلا أنا قبل شوية بالمتصل مو قبلي اللي قبله قال هذا لابس برمودا هذا هاي ما يخالف إحنا نقدر نعالجه بس أكو أمور تصير بالمجتمع ما نقدر نعالجه يعني محترماتي لك المخدرات وغيره ما يخالف خليه يلبس خلي أبو التوك توك مثلا بالشارع يدق هورن ويأذي يعني اللي يقدر له بس ما يكون يعني يكون نشاز كلش بالمجتمع
1: طيب.
2: القناعة للأمانة كلش احنا كنا قنوعين وكانت نسمتنا تدري انت يعني من 14 حتى 20 مليون حتى الشعب العراقي ما شاء الله وين ما الناس اللي ويانا اللي جايين من برا يوصل 50-55 مليون تقريبا فاحنا انا وياك أنا وأنت والجيل الطيبين راح نشوف هذا فشيء غريب بس هو هاي المجتمع عندنا هيك بعد.
1: طيب.
2: فأنا بالنسبة لي وجهة نظري أشوف القناعة.
1: طيب حلو قناعة. تحياتي لك أنا. حبيبي شكرا جزيلا.
2: أخوي الذئب
1: الله يسلمك.
2: صحة وعافية إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك
2: كل المستمعين.
1: تسلم يا ورد شكرا جزيلا هلا بيك مساء. عندنا فاصل يلا فاصل إعلاني.
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام
4: لو خيرناك بين سماعة ساعة تلفزيون غسالة أو ثلاجة غالبا راح تحتار وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق
5: بس حرف سيارتك وتوكل يلا هذا الحج الزايد عوفه
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
6: ساعدوني
7: تبدي
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويل اللي تأخر
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك
10: الله يحفظك
9: نكتب شو يعني

0: مستمعين طبعا رجعنا معكم وخلينا اخو فيان اتصال. الو
1: شلونك؟
0: يا هلا ابو خالد، شلون الاخبار؟
1: والله خوفني من متصل قبلك.
0: ليش؟
1: من قبلي.
0: ليه؟
1: من ورا اسمك قلت بس لا اقول لك ارجع.
0: سولف لي
1: شلونك؟ شو سولف لي؟
0: شو ترجع من الثمانيات؟ شغله واحده ترجعها من الثمانيات.
1: اقول لك قالوا رجع فتره برامج الاطفال؟
0: يعني قال آزاد قال كارتون عدنا ولينا.
1: كارتون إيه لعد رجع شو اسمه بيت أبو بيوت.
0: شو نستفاد منه رجعي؟
1: إيش ترى إيش استفاد من عنده؟ هاي اللمة ما ذول الجهال والزعط اللي ما يطلع. كل واحد يجي من بيتهم شغلة. ما كانوا يقعدون يسوون عزيمة. يقضون الظهرية. عارفين هسه ماكو كابش التليفون و. وشغل الصفاقات على التليفون.
0: ايه بس
1: فعلا يعني هاي كانت هاي الالعاب اللي هسه فقدوها. كانت بيها واي مواضيع اسريه.
0: كانت طبعا بيها يعني تحس هاي الحميميه اللي موجوده، الافكار الحلوه.
1: بالضبط. يعني شلون بيت ابو بيوت يقول لي روح جيب مثلا بيتكم خبز، هذا يروح يجيب من بيتهم خيارة، يجيب طماطه، ما ادري شنو قعده هاي، واحد يقشمر على الثاني. يقضون الظهريه.
0: والله حلوه كانت
1: هيك،
0: والمنادر كرف.
1: كل واحد يجي من بيتهم، هذا من دري
0: خلي من دري ما حد يسوي مثلث على اساس بيت.
1: حتى يسوي مثلث بيت جواي يدخل واحكي لك بنت الجيران. بنت الجيران.
0: طيب تحياتي لك خالد حبيبي. شكرا جزيلا لك. مع السلامه. باي باي.

0: ايش كاتب؟ من انت ابو صباح؟ والله تعال اشتغل عندنا. زين تعال شغل عندنا، تعال والله يا دعوه لك، تعال عم اشتغل مكان مخرج ناخذ. والله هذا طلع لك برنامج ساعتين. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا استاذ سلطان.
0: يا اهلا وسهلا،
1: تحياتي لك استاذ عمور.
0: كل الهلا بك، من وياي؟
1: وياك مروان الخياط.
0: اهلا وسهلا بك يا مروان.
1: استاذ
0: شو ترجع؟
1: ليش تختار ال 88؟
0: مو هو نزلوه هم الترند.
1: لا هو مواليدك انت تقول 98.
0: اي انا 98.
1: فاليوم صار عندي فضول فرحت ابحوش على الرشيد بالفيس ارد اشوف يعني صوره حضرتك. فما وعد سبحان الله لقيت نفسك يعني الفينات، بس انت تكبر بروحك.
0: شفت
1: يعني انت مو من جيلنا، احنا عندنا 84، انت لازم
0: لا تكبر عم. ما يعني مو هيك،
1: مو صحيح؟
0: ايه يعني انتم كبار، كل الاعتزاز لكم طبعا، تعتبرون جيل ما شاء الله يعني ذهبي، بس احنا 98 99 يعني نختلف.
1: العمر كله العمر كله.
0: الله يسلمك. يلا شو نجيب من الثمانينات؟
1: كل الامور تغيرت يعني. احترام المعلم اتذكرك وشي.
0: ايه نجيب احترام المعلم؟
1: يرجع هالشيء؟ ايه والله.
0: ايه مسؤولية من؟ مسؤولية الطالب ولا الاهل؟
1: لا كل المجتمع والأهل والكل. احنا اليوم ماكو مقارنة. يعني هواي امور. اولا احنا 84 يعني لحد 90 يلا وعينا على الدنيا. بس كان باقي يعني اواخر الثمانينات حلوة يعني، فتحنا عنا على مدارس وعلى خياطة وعلى

90. Allô? الو، ليش قطعه؟ ما يريد تعشين ذا خابر. لقيت نهايه رقمه 11. زين، طيب شوفوا هالترند مال الثمانينات. بصراحه استغربت عليه سالفه، لانه كلها سوته، يعني حتى الكبار بالعمر، يعني واحده من اقاربنا، يعني اتوقع مو السبعينات سوت الثمانينات. ايش عايشت بالثمانينات يعني؟ المهم، فاكو ناس سوته كلش هواي ونزل بالسوشيال ميديا، يعني يمكن انا اخر واحد سويته اليوم يجي عجبني. فبالتالي هذا الموضوع يعني يدغدغ مشاعر المستمعين على موضوعة انه هو يريد شيء من الثمانينات يكون موجود الان في هذه او في هذه الفترة اللي احنا عايشين بيها. فبالتالي اتمنى ان شاء الله انه نشوف نسمع من عندكم من خلال اتصالاتكم على انه شيء اللي انت عاجبك ان تجيبه من الثمانينات وتخلي بحياتنا الان شغله، قلت اني حاله، صفه، سلعه، ممكن اجواء احتفاليه، مناسبه، يعني شوف شنو انت اللي تجيب بالكم انه تجيبوها من الثمانينات وتخلوها هسه.

0: يلا الو
1: الو
0: هاشم
1: استاذ سلطان.
0: اهلا اخي،
1: شلونك؟
0: شلون الامور؟
1: انت استغربت على مشاركتي، انا كل شيء ما اعرفه من الثمانينات، تعرف انا مواليد 2002.
0: اي انت 2002 صحيح.
1: بس خابرت بس يعني على مصطفى الكويسي.
0: اي ايش بيه؟
1: نقذتوه بعد؟
0: والله ما ادري مصطفى، لا ما نقذ بصراحه، ما لحقنا عليه.
1: يجوا وياي الجمعه نقذه؟
0: لا لا ما عوفه خليه.
1: ليش؟
0: ها انا اقول لك، لان مصطفى بيسالفه يعني اذا تنقذ احذي مالي سحبك وياه، فما اثقاني بصراحه.
1: ايش يعني متدبس من الثمانينات؟
0: اي احتمال يخليك تجدد، ايش مدرينا احنا.
1: الله حبيبي.
0: الله حلو اوكي.
1: الله لا الله يعني ايش راح اشوف.
0: ايه الله بالعكس.
1: ايه الله.
0: ايه
1: مين مخرج؟ عمار.
0: عمار ايه.
1: الله لا يوفقك.
0: لا هسه شو تجيب من الثمانينات؟
1: شجيب والله جيب الصحبة الطيبة.
0: أي؟
1: الصداقة.
0: أي؟
1: اللي ساعة التنخاب من الأرض يجيك.
0: أي
1: صار لي أسبوعين أدق عليه. مو عمار، عمار.
0: أي
1: فالصداقة هاي، الصداقة وين راحت؟
0: ايش قد صار لك أدق عليه؟
1: أسبوعين.
0: هو وين؟
1: مش مدريني
0: ولا يجاوب.
1: أنا أقول لك هو دي يلبي الطلبات، تكتب له رأسني
0: يقول لك أوكي. أي
1: لا ما يقول لك اوكي ولا يجاوبك، بس يعطيك الافعال يعني.
0: ايه.
1: جر لاذنه شوف شلون صار.
0: ايه
1: هسه لو للصبح الله لا يوفقك ما يصدق.
0: والله
1: توقع استاذ سلطان وصلت مرحله بالدعاء. دعيت على القابله المأذونه جابته
0: يابه.
1: قلت تفر راسه يمنى يسرى بنت يابه نرتاح في اللحظه.
0: ماكو ما رحمت هي.
1: اي فهاي الصحبه وينها؟ سؤال سؤال بدون شيء يعني. هلو هلو شلونك؟ تعال نطلع
0: هذا الاطمئنان هيك حكايه.
1: اي هم بيها بيها بصله الرحم.
0: بيها بصله الرحم صحيح. أي. والله صح.
1: اي اذا صله الرحم
0: اوكي هاي صله الرحم لعد.
1: والقمصان المشجره مال حاتم العراقي.
0: الله حرير. قبل
1: هسه جتي وياها.
0: هي حطوها بالش اسمه بالترند، طلعت لها هاي القمصان. والله
1: كانت يسوون الدقم دفن.
0: اي تصير بيها مسطره لي قدام
1: تاسس كهربائي. اي والله هاي حلوه.
0: طيب
1: باب الحوش مفتوحه ما تنسيت.

0: اي دائما ما كنا نخاف من الحشرات والله، شو دائما كانت مفتوحه صدق. طيب
1: المهم الله يعود هاي
0: اي يعني. امين. طيب تحياتي لك حمودي.
1: شكرا. تحياتي
0: شكرا
1: لكم
0: جزيلا
1: جميعا.
0: مرحبا.
1: واليوم انتظر من عندي فيديو جميل.
0: اي يلا انتظر. اوكي
1: يلا مع السلامه.
0: سلام كاتب بيانات فلوسي عليك ما شاء الله. كل شيء ما قبضنا عين سلام. وينك انت؟ اه الكبير كبير الجميل بالفقار. كل شيء صار من وراي والله. دي يسألون على مصطفى، دي يقولون شنو وضعه مصطفى؟ وين مصطفى متشيس؟ مدريد ما يصير يندعي. شو ما يصير يندعي؟ مرتاحة نفسيتك اليوم خميس من ورا فلوسي. وينهن وينهن؟ سلام كل شيء ماكو. ما يصير يندعي حتى إذا شقة ممكن ساعة استجابة يا بس بعدها. طيب طيني شنو؟ طيب مثلا ناخذ اتصال. ألو
2: ألو.
0: نعم
2: السلام عليكم استاذ سلطان.
0: سلام ورحمه الله. يا هلا
2: شلونك يا طيب؟
0: يحفظك يخليك. من وياي
2: ابو عبد الله.
0: هلا ابو عبد

0: أهل يوم ضيعونها ما حيجيك.
1: اي حقيقة هي الخوة ولمة لما الجيران استاذ سلطان والنظرة كنا قبل ما ننظر بنت الجيران نظرة حشاك دونية
0: سيئة.
1: كانت اخوتنا كانت سواء الاخ ما يأمن على زوجته من اخوه حقيقة هي
0: للأسف والله
1: اي والله حقيقه
0: والله يعني حقيقه
1: ممنون منك على هذا الموضوع انت
0: بالعكس حبيبي تدول عينك
1: مبدع مبدع
0: الله يخليك يا ابو عبد الله حبيبي تسلم يا ورده شكرا جزيلا هلا
1: حياتي حبيبي هلا
0: وقار وصدق راح من يدينا راح من يدينا بدل لحقه سوي يمك سته سوي له فد شيء صعده فوق اي شيء ما ادري وين ودي ناخذ ويانا اتصال الو الو
2: السلام عليكم بابين.
0: سلام ورحمة الله
2: كيف الحال؟
0: شو أحد أحسك بعيد؟
2: والله بعيد لأنك علمت سلطان بخير راح أشمل روحه على عمارة حكي
0: منو جاية منو جاية؟
2: مهند العطالي
0: أهلا مهند شلون الأخبار؟ أهلا بيك شلون أمورك؟
2: أقول لك شنو نهاية التليفون اللي 15 حاضريني منه؟
0: أي احتمال
2: احتمال؟
0: أي احنا ما نريد نقول لك اياها بس انت حس يعني احنا ما نريد نقول لك اياها بس انت حس يعني عرفها بعد وغلس
2: ايه جماعه الباكر وبعد
0: ايه رتبها شنو نجيب للثمانينات مهند
2: والله جوره
0: جوره
2: اي والله الحق يعني تصور احنا شنو متدربين البلديات عود تصورنا
0: ايه
2: والله حتى الان يوصلون لنا نوصلهم من الثمانينات يعني هم كنت صغيرون انا يعني
0: ايه
2: يعني لحد الآن يعني تخيل أنت اليوم ورا بيتكم وين تكتم جيراننا خطيئة انتحر من وراء ابنه
0: يابا
2: اي والله شمر روحه وانتحر
0: طيب
2: بس هاي احمل نمال هاي سون فد يوم مقطع مال على مود الربع ما ربعه
0: اي
2: رد سون عليها
0: ما يهم
2: أنا خطأ من وراء ابنين مطلوب طلع مطلوب مليارين
0: أوحى
2: والله
0: يوم
2: أروح أشد روح عيب شو مرة أروح من الجبل والله حتى ما حد وصل له خطيه زين لو بالثمانينات وصل عليه فوز
0: إيه صير طبعاً إيه عافية والله صير طيب جورة حلوة
2: جورة الحلوة
0: إن شاء الله ترجع
2: والصداقة خاطر هاي راح يحضرنا عمار كامل
0: إيه قبل ما يحضرك من هذا الرقم النوبي بعد ما عندك ظل تعلق بالتيك توك وحدك
2: تحياتي
0: لك تسلم هلا هاي مع السلامة ماكو أبد ما أعرف مدام لا أنت صاير رشيش فقر صاير رشيش قبل تؤثر شنو هسه يلا اتصال ألو ألو صدق زين يا كانت عايزة بس

0: يلا صار. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عمو؟
0: كل الهلا بيك. اهلا عمو.
1: اليوم يلا وقعنا على مواليدك. كم سنه طلعت اكبر من عندي
0: انت؟ ايش قد
1: انا؟ 2010.
0: اوه مخوش. بعد انا اكبر منك هسه. صدق لازم تصيح لي عمو العاد.
1: يعني
0: فرق 12 سنه.
1: سبع شيفونات انا وياك لاعبيها يمكن.
0: انا ما لاعبها. اي والله.
1: ولا ابو البلحاح.
0: ولا ابو البلحاح.
1: لا لا.
0: اي والله. ما احنا من العوالي اللي ممنوع نطلع بالشارع نلعب. يعني مواني اللي ما له تلعبها. لا لا انا الحقيقه كان كلش عاجبني بس متى يعني كان تدري القوانين ممنوع تطلع بالشارع تلعب بايسكل طوبه ما ادري شنو تروح الحديقه هاي سوالف هيك.
1: يخافون عليك.
0: ولا بلعب ذاتك. تعال اقرا ما السنه اللي وراها.
1: شفايتنا على ليش
0: استاذ. اي والله
1: شفايتنا على ليش.
0: طيب شنو نجيب يلا من الثمانينات؟
1: مو انا خاف احكيها والعالم اكثر العالم راح تضوج من عندها.
0: ليش تضوج من عندها؟
1: الخدمه الالزاميه المكلفيه تجمع هاي كلية. يعني الطالب اللي كان او اللي ما يطلع راس بالدراسه اللي شالع قلب اهله من يروح للعسكريه تدري ايش محلاته من يرجع حتى من يترد له خبز يابس ياكله كانما دا ياكل كاهي. زين يعني الخدمه هاي تجمع لك المجتمع وتشوف مجتمع اكثر علاقات تصير قوية. الاعتماد على النفس يصير أقوى. زين
0: صح.
1: تحياتي لأبو بجامة الفازة. تحياتي للأخ واللي جاب على التعليم فهذا يجمعهم كلهم. زين اي والله استاذ سلطان
0: والله خدمة الزامية بصراحة يعني, يعني حتى من حكوها بوقتها وطرحوها كمشروع قانون عالم قبت وهاي مع العلم هسوى من احسن محمد ردي نحن نعيده على ذيك المساوئ على قد يكون فتشي مثل مركز تدريب
1: ليش
0: تخييم كامباوند.
1: العفو استاذ سلطان ترى الخدمه الالزاميه ترى مو بس عسكريه. عالم طلعت من عندها مهن اللي تعلم نجاره وحداده وكهرباء.
0: لا ليش هي موجوده بمناسبه اللي هي المعسكرات الصيفيه موجوده حتى بدول العالم
1: موجوده
0: بس مو بس اول ما جابوا الخدمه العسكريه طلبوا مواي ثمانينات هو مو باقي ثمانينات صاحي. والله العظيم.
1: لا لا لا لا اكو اكو صاحين
0: صاحي يعني تخيل انت اقول لك واحد من جي ثمانينات يروح يخدم له 6 اشهر النوب ها شنو غير وراء طنجة.
1: لا لا يعني تقصدك يعني على موالتنا قبول لو
0: لا لا هسه هسه من هسه من رادوا يقروها يصير الاستدعاء من جيل الثمانينات يعني من الثمانينات ونازل ومن يروح من الثمانينات.
1: لا لا ابو الثمانينات شايل يدور واحد بس يضب وراه
0: والله ما
1: بس تعيط يمه يتفلش
0: والله ما
1: رحمه
0: اذا دق هورن مرتين احتمال ينجوط
1: هورن ما قطار تلقاه تفلش. زين
0: طيب تحياتي لك حبيبي انا ممنون منك شكرا جزيلا
1: على
0: بيك يا مرحبا. كان وياي بالمدرسه 2010 اي كان يمكن نفس المدرسه تو جي بي سوير 85 اوكي ليش ممارسس جي بي سليز لا هذا شنو قديم مملحق عليه. تعال شنو هسه فاصل يلا خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

0: يلا رجعنا معكم احنا بساعتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. وسؤالنا يقول بما انه ترند الثمانينات اصبح من الترندات المشهورة كلش هواية ما ادري ليش، فالعالم حابة ترند الثمانينات، فقلت لكم جيبوا لي من الثمانينات تحديدا الثمانينات، جيبوا لي شيء ان انتم عاجبكم ان يكون هسه بهذا الوقت مالتنا، حالة صفة مناسبة، ممكن مثلا وضعية معينة، أجواء، شوف أنتوا شنو عاجبكم. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115، 0780211 6117، وبإمكانكم المشاركة ويانا على 0720211 4115، بإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر البث المباشر على التيك توك رشيد FM. ناخذ اتصال. ألو. الو
1: الو سلام.
0: ها الو
1: الو
0: شو السلام عليكم من قطمت
1: ما متغدي
0: والله العظيم طلع السع ومن قطمت
1: مو ازمه بنزين فاكو ازمه يعني هم
0: لا ماكو ازمه ماكو بالعكس امور طيبه
1: بس لا الحمد لله
0: ايه. منو جاي
1: شلونك أحمد البزاز من الكرالة.
0: يا أهلا وسهلا بك يا أحمد.
1: الله
0: يخليك.
1: طبعا أحكي لك من الثمانينات.
0: إيه شو تجيب؟
1: وقبل الثمانينات.
0: لا الثمانينات أعطيني بس.
1: الثمانينات.
0: إيه.
1: الباصات أم الطابقين.
0: إيه.
1: الحلوة حمراء نظيفة. زين. تجيك بالوقت.
0: إيه.
1: زين. طبعا هاي قبل كان هذا النظام يعني أنا أتذكر عن مواليد 56.
0: إيه.
1: أتذكر كانت يعني تقول بغداد كأنما لندن والله العظيم تشي مرتب وشغلة ثانية بالمستشفيات هاي الماسيرات والله ملابسهم والهندام مالتهم زين يعني صدق واحد يعني يشوف هسه الوضعية ينقهر يتذكر أيام الأيام الحلوة يعني وإن شاء الله كل أيام حلوة
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
1: أي أيوة والله يعني هاي الباصات كانت فتشي يعني فتشي غريب يعني تصعد مرتبة نظيفة وعلى الوقت تجي
0: نفسي صحيح هي كانت نقل العام وسيلة نقل العام كانت واحدة

0: من الأشياء كلش مهمة في حياتنا بصراحة. وكانت تغني عن هواي تفاصيل.
1: أكثر العالم كانوا يستعملوها
0: يعني. صحيح كانت تستعملها كلها.
1: إحنا الشياب نتذكر أيام الماضي.
0: طيب صحة وعافية. تحياتي
1: حبيبي. الله يخليك.
0: تسلم. شكرا جزيلا. هلا بك
1: حبيبي.
0: سده أوجه تحية طبعا جميل صديقي جدا علي الجاف. الله يعلاه ومقصر وياك بالله. بس مو انت تشوف انت بس احكي لي مصطفى صدق ايش عنده بالتيرمينال بالفي اي بي؟ ايش دا يودع؟ ايش دا يودي؟ ايش دا يستقبل؟ ايش دا شنو؟ مصطفى الكويسي سوالفك صار انا هواي مصطفى ما دا لحق عليك والله العظيم ما دا لحق عليك. اي والله والله ما دا لحق علي انا. ايش عنده هو بالتيرمينال في اي بي؟ شنو؟ دا يستقبل؟ صار حنين؟ لو دا يطفر. طيب يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا ابا. الو
0: يا اهلا وسهلا
2: يرحمكم الله على
0: اثابكم الله. ها علاوي وصل. المن وصل؟ اي
2: شو وصل علاوي؟
0: لا مو علاوي، مصطفى الكويسي موصل احد للمطار في اي بي.
2: ها تحياتي لاخونا مصطفى.
0: اي
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
2: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. سؤالف لي.
2: شو سؤالف لك؟ شنو قبل شويه بالنشره تقولون ارتفاع في درجات الحراره؟ متاكدين عمي؟ متاكدين؟
0: ماكو عمي ماكو.
2: الشتاء يعني الله يخليك احنا بالتاسع شو وقت تجي؟
0: ماكو ما يجي الشتاء. مزعلنا وعنده مشكله ويانا وبصراحه يا مرد نحكي بس يطلبنا فلوس.
2: اكيد يطلب وميض. اكيد المشكله صوت وميض. اكيد الشتاء ما يجي
0: بالعراق كله بسبب وميض. اي شيء يصير بالجو بسبب وميض ماكو. هو
2: صار مدري كم جيل.
0: ثمانينات
2: تسعينات 2000 2010 2020
0: ما اعرف. ديناصور زين. شنو نجيب من الثمانينات بسيمه؟
2: والله ابو السلاطين هواي شباب يعني عاش بيهم حكوا على السيارات وعلى الاحداث وعلى هذا.
0: ايش تجيب؟ ايش تجيب؟
2: اجيب المنتخب الوطني اللي كان شنو؟
0: ايه
2: كان ينوم اسيا والخليج ينوم المغرب
0: مال 84؟
2: اي من لا والله من 80 ل 89
0: زين.
2: يعني صارت منتخب كان بديل احمد راضي.
0: أي.
2: يعني عشان المنتخب هذا.
0: اي الله يرحمه.
2: الله يرحمه. كريم صدام، باسم قاسم، رعد حمودي كان جولكي، عدنان درجال. يعني بس عدنان درجال ظل عايش يمكن باسم قاسم. فالمهم يعني اذا اقرب الانجازات مال هذا مال هذا المنتخب.
0: اي
2: عندك كأس الخليج نورتين مارتين،
0: مباراة
2: الألعاب الآسيوية، تأهل كأس العالم بالمكسيك، وكأس العرب بالخمسة
0: وثمانين. كان بطولات.
2: أبو السلاطين يعني يلعب ينافس على أكثر من بطولة. آسيا والخليج وهاي هسه هنا جماعة صعدوا كأس العالم قرعوا رأسنا. بس بعد.
0: لو سلا فايزين بلعبة لعبة واحدة بس فايزين.
2: عمي لهم قول. كله
0: جت شاق يا سامي عالم
2: بس يقول لك هذا
0: المهم. ايه والله شاق
2: جول مكين صدام من نص الملعب من نص الملعب على بلجيكا.
0: ايه
2: كانت لا بلجيكا لا المكسيك لا
0: ما كحد. ايه
2: ماكو. كان الخليج بس السعوديه والكويت احنا كنا وياها نك يعني راس براس.
0: ايه
2: وراها
0: نديه
2: كانت كلها سلمتني.
0: ايه
2: ايران سلم لي
0: صح من البرازيل ايش
2: العربيه.
0: ايه.
2: سوريا مصر الاردن مدري شنو سلم لي ماكو.
0: حلو اذا نجيب المنتخب شويه حتى المنتخب مالتنا شويه وضعه مو هالقد فخلينا نجيب المنتخب.
2: ايه. كانت انا اذكر هن يسولفون كان عم بلال.
0: ايه.
2: بلال. كان يسولف انه هو كان على شغف بالطوبه.
0: ايه.
2: يقول كان يعني من يلعب صدق عراقي ابو الغيره. مو عراقي هسه ابو اعلانات. عراقي دور بيانات اكثر. عراقي على السوشيال ميديا
0: ترندات دور ترندات.
2: اي ترندات ماكو. لا بيت طوبيه نادي ملعب ما عنده شغلات منا ومنا ماكو. ايه فشوي نجي من المنتخب حتى بكت شويه. ها احنا صاحبنا ما ادري شنو كان ميوله بالطوبه وميض اعتبار فتحناها بواميض. وانا الطوبة الله يخليك ما في حال حتى يركض. لا هو ممكن بالثمانينات عمره 54 سنة.
0: ايه.
2: مو؟
0: ايه 53. ايه.
2: لا صح صح 53 و9 اشهر مضبوط.
0: طيب تحياتي لك. هلا وسهلا. هلا هلا مصطفى. مصطفى يا سلام، بدي احكي لك المسج على الهواء. شو شقل هذا؟ هاي شبيك مواني والله بداتك.

0: ذكرتني هسه بلعبه كنا نلعبها بالابتدائيه.
1: اي
0: كنا نلعب طوبه، كان اقدر في الرياضه بس مو رياضه.
1: شنو هاي؟
0: اي والله هاي احكي لك بال يعني 93 94.
1: اي
0: كان احنا عندنا بس رياضه وطوبات عندنا بس ما ينطون الطوبه.
1: لا شو نسوي؟
0: احنا شو نسوي؟ احصل هذا اللي يمشي الكبار المدعبل.
1: اي
0: ناخذها انت وفريقين نلعب طوبه، تخيل بالحصوه.
1: بالحصوه؟
0: الله يشهد علي.
1: شلون تشوت يا الله؟
0: يا تشوت غير واحد بالقصوه تطلع نهايه الدوام مكسر.
1: ما باقي بيك شك صاحي هذا هذا هذا الجول يتفلش.
0: بس والله بس والله يعني كانت اجواء كلش حلوه. كلش مرتب.
1: حلوه هاي والله، الله يعيدها ان شاء الله علينا بخير ان شاء الله. تحياتي لك، تحياتي للعائله الكريمه.
0: تحياتك لمعلوش الذهب
1: في دول عينها، الله يحفظها ان شاء الله يا رب، والاولاد ان شاء الله يحفظ لك اياهم وتشوفهم باحسن حال.
0: كلهم يسمعونك ويسلمون عليك.
1: الله يخليك يا حبيبي في دول عينك.
0: طيب
1: دعاء لكم فقط. شكرا جزيلا، تسلم يا حبيبي، هلا بيك. بس خل اخذ رشفه من جاي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
1: اهلا.
2: هلا سلطان.
1: يا هلا، يوم من واحد ورا الاخ نور. هاي السالفه ثقيله. لو تنقطع لي شهرين ثلاثه.
2: افتح عليه اتصال.
1: ها
2: رادي يغلس عليه مثل باقي الايام.
1: صدق؟ ليش؟ عنده مشكله ويا الشخصيه؟
2: لا انت دائما تقول عنده مشكله ويا المغتربين، فما يقدر.
1: هو عنده مشكله المغتربين،
2: جرعه زايده.
1: هو يطلبكم فلوس وانت ما تسدوه. ها
2: مشكله عنده ويا الاموال الماليه.
1: يقول انا عندي مشكله ويا المغتربين، يعني يقصد الرجال مو المغتربات.
2: اوكي حلو.
1: اوكي
2: حلو الكلام. عاد نفسي اظن
1: بي. زين تعاي سولفي لي، شنو نجيب من الثمانينات؟
2: انا احس انه نوعيه الحياه كانت نوعيه مو كميه. حاليا حياتنا كلها كميه، وكل شيء بالخدمات بكل شيء. يعني مثلا سابقا انت هسه لما أني شغلات مفضلة عندي أنا أتفرج أفلام أو مسلسلات من كل بلدان العالم. فترة الثمانينات كان النوعية مالتها يعني تحت عنده هدف وتعبان على العمل اللي يسويه. يعني مثلا حتى خلينا نحكي على أفلام الكارتون.
1: نورتي وين؟
2: وين؟
1: أنت وين هسه؟ حاليا وين هسه؟ يعني وين؟ بالبيت؟ بالشارع؟
2: إيه بالبيت، بالباك يارد.
1: بالباك يارد. صوت الصرصر كلش عالي.
2: ما أدري أنت بقى.
1: والله شو الدنيا ليه عندكم هسه؟
2: لأن الجو، لا شوف لأن الجو هسه ماطرة، فشو اسمه فالرطوبة بعدها عالية، فهاي كأنه الضفادع وهاي سوالف صوتها عالي.
1: زين كملي. إيه
2: anyway المهم فشو اسمه، فمثلا يكون فيلم كارتون معروف مثلا من اليابان، هذه مثلا جلندايزر وهاي سوالف، الكل العالم طلع عليه لانه بي رساله وهدف معين. حاليا بحياتنا الحاليه للاسف الاعلام مو اداه واحده، صارت الميديا هي اللي تقودنا وكذا، فصارت كميه كثيره. يعني هسه مو كل هالناس تسوي ترند معين او كذا، كل فئه وكل مكان بشكل معين. بس ماكو قيمة صراحة للأشياء. فأني سابقا أشوف الأعمال سابقا، يعني تخيل أنت واحد يسوي له عمل كرتوني أو فد مسلسل كرتوني، كل جزء بيه هو يرسمه ويفكر بيه، ما أعرف إيش. حاليا ماكو، كل شيء
1: ماكو فكرة تقولها وهو
2: الفكرة بالضبط، أو أي فكرة أو أي كلام حتى ما مدقق عليه ولا منقح هالسوالف. فأني أشوف إن نوعية الحياة اختلفت، صارت جدا رخيصة.
1: بالله سكتي شوية، سكتي لهذا صرصر اليمن.
2: لا لا تسمعه، بس تنبهتوني على شيء تنتبه.
1: سكت الصرصر.
2: أصير أنزعج من هاي القعدة ونسمع أصواته.
1: ليش لا؟
2: عبت لكم والله.
1: الله يلا شو السبب؟ ما يخالف، ما حسيتش بالغابة.
2: شكرا سلطان.
1: اوكي شكرا لشانو. تسلمين يا ورده. هلا باي باي. هلا القاد اخرجوا ناره بريئه. يلا اوكي ابو يوسف سلم عليه. ناخذ يانا اتصال. الو الو
3: مرحبا.
1: مرحبا اهلا.
3: طبعا اني
1: اي
3: من 4 او 5 لحد انا فاتح الهذا واسمع الاتصالات.
1: زين
3: خير. قبل شوي من خبر قبل نور بلال وبسام.
1: بسام
3: يعني خبر بسام، انت ساعه يجيبوا لك شاي.

0: ساعة تشربه من الشاي.
1: اي
0: ساعة قال المخرج ما ادري شنو بس تريد بسام يخلص
1: زين
0: ويا نور منتبه على الصرصة
1: ليش منتبه

0: هيجي اوكي فما يحط على الكرسي الخلفي
1: اي وين يلا ينبا فقبل شلون هسه ما قالت نور صدق يعني كانت
0: مثل ما قالت منو
1: مو اسمها نور
0: اي نور اي صح اي
1: شوف لبيتها عود
0: حفظت اسمها
1: حفظ الله العظيم
0: زين
1: والله ايش بيك انا عايز على انت بعد بقلبك تطلعها والله والله تطلعها والله ما اعطيك اياها بعد ولا اعطيك فرصه المهم
0: اي
1: فصدق والله يعني افلام كرتون قبل يعني هسه مثلا من يشوفون جهال اخوتي افلام كرتون اقوم شنو هذا الاشكالات تختلف مثلا البشر عادي الولد لابس وردي والبنيه لابسه مال جيش وهيك شيء فكل انتوا شو هالتشوه انتوا شو هالتشوه لا شنو صار عندكم قبل من شوفت المحقق كونان ما افتهم من عنده شيء
0: اي ما يفتح صدق هي
1: المحقق كونان مستحيل كاتبه شخص عادي
0: اي والله صدق مستحيل كاتبه شخص عادي
1: والله لان
0: حتى رسمه الكاركتر تختلف
1: وحل القضيه مستحيل كاتبها شخص هاوي ده يرسم رسوم متحركه
0: صح والله صحيح
1: يعني قاعد لازم محامي وقاعد يعني لجان تحقيقية في سبيل انه يطلعوا لك
0: القضية شلون مليوصة وبعدين طوب هيك يجي حلها هو وشلون يخليك يعني تفكر انت وياه بالحل يعني
1: تفكر انت وياه بالحل
0: هو رياضة ذهنية
1: تفكيرك يطلع غلط
0: اي صح
1: هو يطلع غير واحد فمستحيل يجي كارتون مثل هذا او جرندايزر لا لا يعني محقق كونان ما جاي يعني اذا ادير على 3 ويطلع لي مستحيل اديره لان حسه مال كبار مو مال صغار
0: اي هاي هسه نحس احنا مال كبار بس بوقتها كنا نشوفه عادي بعمرنا
1: نشوفه عادي بعمرنا كان شو وقت كان يطلع يمكن انت اكبر مني كان يطلع بالستة العصر اي جرندايزر يطلع بالستة العصر وبعد الزلمه هو اذا فاتتك هاي حلقه بعد ما
0: بعد ما
1: والله والله ثاني هاي 3
0: طبعا
1: يوتيوب كونان
0: بس صدقني
1: اكيد ما قلت لي وين قاعد وين قاعدين
0: احنا شو اسمه يعني هنا بالكر هذا
1: اقرب العرفات قاعد وين على ايش على يا بيتي السوشيال وين قاعد
0: ما اعرف
1: والله تعرف والله يا ميتشيل قل لي وانت الله
0: شو تقول لي؟
1: مالك حبيبي ما اترخص. اوف يعني اكو اتصالات او شيء
0: اي مو والله افضل يعني امزح حسيت على روحك استاذ مصطفى.
1: بس انت دير بالك على اصدقائك.
0: سهله.
1: انت سهله ما عندي شيء والله.
0: اوكي.
1: صديقي العزيز.
0: حبيبي حبيبي حبيبي
1: حبيبي.
0: الله يخليك مع السلامه هلا باي. شنو استاذ عمار؟ ناخذ اتصال الو.
2: ادري مصطفى دي. دي عاقبني شنو؟
0: دي عاقبك طبعا
2: صار يعني تشلب
0: اليوم طلعت لي القصة مالتك بالتيك توك
2: يا هي منهن
0: هاي البارحة حجيتها
2: اي حجي سويتها قصة ونجحت خوش لايكات شعجبت فعلا ويا الشباب
0: اي الشباب مو تشوف كم واحد يعني مار بهيج موقف
2: اني قريت
0: يعني تلباحة وراك مباشرة بلال خابر قال انا عندي صديقة نفس الموقف فيبدو انه هي ظاهرة صايرة
2: هي بالحقيقة لا هي بالحقيقة قصة أنا مو قاعدين إحنا بمزرعة مالية الخارج حشول إياها فاني على مود الناس تستفاد منها الدول
0: لا لا بالعكس عاشت إيدك عاشت إيدك
2: نشرتها بس هم قاموا يطبون لك يتناقرون وياي
0: عادي ما خلي انت بالعكس تستفاد
2: خفيف انت ما تتقى الله حتى تتوب لين قلت التاجر صديقي انا على مود اوضح الفكرة تصير اسهل لأنه هو وقت معين المهم مشت والحمد لله
0: يلا شن جيب من الثمانينات امير
2: اصبر مرتي متعبتني جاي تدور وراي واني كتاب مفتوح شو اسوي
0: من الكتاب مفتوح
2: اني اوبن ذا بوك
0: اوكي
2: والقران انت مو نصحتني مو نصحتني لو لا
0: نصحتك
2: لا عجل ليش صار بي انيالك انت هسه
0: اخذت نصيحته بس انت واحد ولا الاخ اثنينكم انت ومصطفى
2: شلون بيك سلطان بالقران وين اروح شلون شو اسوي هذا عندي صديقي مرته ماتت قبل اسبوع ابن طلال ما يسمعون استغفر الله قاعد تاكل تمن وتقر عليه تقر عليه اختنقت بالتمن هاي وماتت
0: زين الله يرحمها
2: الله يرحمها البنيه الله يرحمها زين فهو بالفاتحه يعني بدنا نسالم عليه قلنا البقيه بحياتك شو هذا هو علي يغمز لي تكعين شنو الموضوع شكو قال لي يلا يعني مرتاح وكيف ابوك مو طبيعي اربع جهال خطين مسكين الله يرحمه
0: زين
2: يرحمها اي مهم
0: هسه شو تجيب من الثمانينات شيلي.
2: شنو هو شنو اجيب
0: شنو شي تجيبه من جيل الثمانينات مو طلع عندنا الترند هذا مال صور مال الثمانينات

0: فاذا اذا قلنا هسه نريد نجيب حاله صفه مناسبه تفصيله معينه من الثمانينات، شو نجيب من الثمانينات؟ شغله واحده،
1: شغله واحده اتذكر ان كنا جهال، كانت الحياه كلش بسيطه، كان ابوي الله يرحمه
0: ايه
1: السطح مالنا يرش مي بثمانيه وبالعشرة احنا نصعد اوتوماتيكيا، كانت تطفي الكهرباء جون صدام زين
0: طبعا هالحد الان مختلفه الامور
1: ولا سالت غير مضمومين احنا والقران المهم نصعد كنا ويحضر الرقية والسطح كله مفروش ومن الصبح ما يقعدنا ذباني قاعدنا
0: اي هو الذبان كان يقعدنا صحيح
1: اي هي ها ان الاشياء اللي هسه من ده تحكون شويه ضربت براستي حلوه
0: حلوه خوش هاي
1: هسه ماكو عندنا يعني ترى الانترنت دمار
0: اي والله والله دمار
1: ماكو نوم لك ماكو نوم قبق راسي انا والبنادول اخوان صرنا تحياتي لك
0: حبيب القلب تحياتي لك هلا باي باي هلا هلا اموري تفضل استاذ عمار

0: حلوة. أرقام الهواتف المشاركة 0782-114-115 وعلى 0782-116-117 بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720-114-115. هذه أرقام الهواتف حتى شاركوني أنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق وتجاوبون على سؤال الحلقة اللي يقول إذا طلع هذا ترند الثمانينات، فبالتالي بما أنكم تحنيتوا للثمانينات هواي، شنو من الممكن أن تجيبون وياكم من الثمانينات الهسة الجيل هذا؟ حلو، يلا شنو يعني؟ اي اوكي سيجيك النار. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك حبيبي؟
0: ليش ايش صوتك؟
1: ايش فيك؟
0: ما ادري بي صدى. هسه امورك اوكي؟ منو جاي؟
1: الاخ مواطن عادي.
0: اسمك شنو؟
1: مواطن.
0: مواطن، كل الهلا بك يا مواطن. يلا قل لي شنو تريد تجيب من الثمانينات اللي هنا؟
1: مواد 2004
0: يا 2008. منو مواد 2004 انت؟
1: يعني
0: انت مواد 2004؟
1: ايه
0: صدق؟
1: والله العظيم
0: ما سامع بالثمانينات. شنو جيل الطيبين وهاي الناس تحكي بيها؟
1: لا والله
0: 2004 قلت لك. زين 2004، شنو الشيء القديم اللي انت تسمعه من الناس تقوله تقول اتمنى والله يكون موجود هسه؟
1: يعني قالوا
0: كانت
1: ايام حلوه
0: ذاك
1: الوقت. اي انا ما بلحق عليها صراحه.
0: اهلك والدك والدتك
1: اي يسولفون يقولون ايام حلوه قبل.
0: شنو والله احلى شيء هم يسولف فيها وانت تقول والله عاجبتك كانت مثلا من يسولفون بيها مثلا شغله؟
1: يعني والله مثلا والله ما اعرف
0: شيء. انت ما ادري انت قاعد وسولف.
1: يعني والله ما شيء اقول لك.
0: كيفك؟
1: أرجو المعذرة
0: أستاذي. لا حبيبي بالعكس بالعكس، نورتنا وأنا ممنون. شكرا على اتصالك يا حبيبي، تسلم يا ورد. مروان كاتب الدعابة للعبة 102، نجيب بنزين. لا ماكو بنجيب بنزين، مو زين بنزين. يلا ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: شلونك الحبيب؟
0: كل الهلا. أهلا أهلا أهلا أهلا.
2: أي والله
0: كنت. وين تعال تعال بيضاني وين؟
2: تعالوا لا تجي واثنين الصعبة.
0: وين هاي وين؟
2: الطلايب مال العالم هم دعاوته.

0: القديمة.
1: الله.
0: هاي بغداد الحلوة.
1: أي.
0: المساحات الخضراء الواسعة. يعني بغداد كلها ما كان فيها يمكن 100,000 سيارة.
1: صحيح.
0: ما كان. كان جدي عنده كرونة وسوبر. أبوك الله يرحمه كان عنده كنكابري.
1: إيه.
0: ولا صاحبنا كان عنده بيكم.
1: إيه.
0: رقم هفر.
1: إيه.
0: مو؟
1: ايه.
0: ابو امير كانت عندهم سيلبرتي.
1: اي تخيل.
0: ايه. بيت ابو امير لازم شيء مميز.
1: لازم شيء مختلفين.
0: ايه. كان عندهم سيلبرتي.
1: ايه.
0: والله انا ثقه بالسلاطين مرات تشوف يعني مثلا مقاطع قديمه تباوع حيطان ناصيه والاخلاق عاليه. ما تضرب مثاليات وهاي.
1: ايه صحيح.
0: بس قبل كانت هاي تتذكر مواقف الباصات الاكثرها يعني السيدات والبنات هاي النورة القصيرة اللي حد الركبة
1: بالضبط يكون قاعدات وتتوقف على صفحة
0: يقدر واحد
1: لا طبعا ايش حده
0: يقدر واحد يباوع
1: لا اكو حرشة بس ما حد يتحرش بالعلن
0: بس مو مثل هسه هسه مو لابسة النورة هاي اللي فوق الجو الركبة
1: والله لابسة بوشي
0: هسه لو خمار من فوق الجو حتى عينه من بنات هاي متحارشون بيه
1: صحيح والله صح.
0: يعني الاخلاق مع الاسف الاخلاق العدمة والأخلاقية الوطنية انعدمت يعني هاي إحساس المواطنة انعدم قبل مثلا أنت عندك شيء عندك مثلا بناء أو لا سامح الله فاتحة
1: نعم.
0: أو هم لا سامح الله عرض المنطقة كلها توقف وياك هسه شو العلاقة؟
1: ولا يمه أصلا يطلع من يمه بالعكس يتعارك وياه سادين الباب إيش دعوة بخروا منها شوية
0: بس ولا زحمة السيارة
1: وشون إحنا ما عندنا نشتغل ما هاي
0: فهاي بغداد هسه 26 اقلعها
1: ونجيب
0: بغداد 1980 يعني بكل تفاصيله
1: حلو
0: يعني طيب. انا سمعت المتصلين كلهم اللي يعني اللي عددوها الشغلات كلها حلوه بس لا والله انا شنها كلها ورجعنا بغداد القديمه
1: اي والله
0: بس يصير نرجعها بدون هتلر؟
1: لا يعني يصير والله اذا عندنا اراده نرجعها بدون اي هتلر بالموضوع
0: رجعها قبل هتلر
1: اي طبعا اي كانت
0: كانت
1: ماشي الامور اي
0: متعلم كان
1: ولا
0: هتلر طيرنا طيرنا
1: والله عبود تعبنا
0: عبود موت موت عبود
1: عبود خطبه ولا مره
0: اي خطبه
1: اي والله
0: تحياتي
1: لك بلبل ورد تحياتي لك هلا باي باي مع السلامه باي ناخذ اتصال الو
2: السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله
2: السلام حبيبي استاذ صفار
1: شلون الاخبار
2: الله يسلمك
1: الله يخليك يسلمك من وياي
2: عماد ابو علي
1: اهلا يا عماد
2: ابو الكيوكيو عربي
1: ايه والله
2: هذا اللقب ما يحلم
1: كل الاهل بك يا احسن والله بعد ما اكل يا عماد ولا ايه
2: الله يسلمك
1: سولف لي شنو نجيب من الثمانينات
2: سؤالك حلو والله
1: الله يخليك انت احلى
2: الله يسلمك تنسى ما قال اخويا اتصل قبلي العالم اختفى عندك الأخلاق تربية كل شيء أهلنا قبل يسولفون يقولون كان يصير عندنا فاتحة فرع جيران ثاني واحد اللي تزوج يأجل العرس ماته
1: فرع كله يحد كله يحد
2: رحم الله والدك احتراما
1: طبعا
2: يجون يعني استاذ من عنده
1: طبعا
2: هسه ماكو بعد هسه بعد ماكو يعني فرع الثاني عرس فرع الثاني فاتح
1: اي كان موضوع الاستئذانهم كلش عالي كان بين الجيران
2: الله وديه صارت عندنا يعني قرايبنا رحنا فاتحة عمينا يعني هو اللي الميت خاطئ
1: اوكي
2: خاطئ اخت امه الميت ادور عليه قلت له فلان وين شو ماكو قالوا طلع حسيتي نروح عليه لاقينه وين بالفرع الثالث صاحبه معرس دي يوزع كل الصور هيك
1: دي الله
2: بالعرس ماله يعني بعض الاخلاق اختلفت التربية
1: ايه صدق اختلفت
2: كم اختلفت
1: اي والله
2: يعني وين قبل وين هسه معانا
1: ايه
2: والله
1: المهم ان شاء الله الله يسهلني يا حبيبي الله يحفظك ان شاء الله تسلم يا ورده
2: طيب
1: غيلان كاتب هسه اذا يوقع شخص بالشارع يخافون شيله اي والله قتيبه حبيبي استاذ سلطان مشتاق لك صار هوايه ما سامعك حبيبي يا قتيبه ذهب دول عينك كل الهلا بيك طينا اتصال سمعني يلا شويه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: صوتي واضح لو حول من السياره على التليفون؟
0: شو تقول انت؟
1: انت اللي تقول، انا ما اسمع. انا اسمعك واضح بس ما اسمع.
0: من وياي؟
1: انا مصطفى الباشا.
0: مصطفى، حتى لو مو واضح نوضحه.
1: الله يسلمك.
0: دول عينك.
1: طبعا انا اتصلت والله العظيم، والله والله ثلاث مرات.
0: أي.
1: يعني حيل معجب اسلوبك.
0: ايه
1: الله بسرعه خير. البداهه مالتك.
0: دول عينك.
1: يعني والله يعني واحده من الطرائف. اول برحه من اتصلوا بك او يعفوا راسلوك.
0: ايه
1: وقال واحد كاتب لك شنو المعنى من هذا البرنامج. أي. يعني بدون ما المعنى من هذا البرنامج. توصيل الفكره كذا كذا. يعني ما كويس، يعني ما كويس والله العظيم. وقبل شوية اللي خابرك همنا قال لك أنا 2004 أي زين ما سألت أهلك كذا ما كويت سرعة. أنا حسك
0: ألف الحمد لله والشكر.
1: والله حسك.
0: ما تدري من كثرة التعامل مع المستمعين وهي بالحياة ما يصير.
1: يعني برود الرد بالصميم.
0: لا ما سمعت عندنا واحد قال شنو هاي الأغاني مطلعين حفلات. قلت له زين تعال اشتغل ويانا مخرج أحسن لك يومين. صدق والله تعال يومي.
1: لا والله يعني اطبع البث انت خال ورد على رجل على كيف والرد يعني ما كويس، يعني رد يرضي الجميع.
0: بس لا خلوني سياسي واخمر يعني بس ما يقبلون.
1: يعني انا جاي ارد عليك وانت اسكت خلاص طالت عيدك يروح عيدها بعد.
0: اي بعد لين انت. ربك ما يحطوني بالبرلمان. لو يحطوني بالبرلمان اموت.
1: لا
0: والله العظيم اذا ما تنمر وعلق اوقع ابطل.
1: لا اذا على الثمانينات فكل شيء فيها حلو. يعني يا ريت انه اجيب الثمانينات كلها
0: اجمل شيء.
1: بس اكون شغلات صعوبه الحب. يعني الرسائل كانت صعبه توصلها. يعني الطب للفرع اكيد انت معروف التغريد منين جاي المرايح اخويا وكذا. يعني تشبع كتب يلا توصل الرساله. اضافه الى انه التليفون تروح على بيت ابو رسول حتى تخابر فلانه اللي احنا بالرسائل كنا الباكر الساعه بالستة عد خلي ابقى من التليفون.
0: بس هي والله بيها التزام كان هاي بالمناسبه.
1: صعبة.
0: لازم تروح
1: مش بالسياره البنزين خلاص ذاك يوم كنا
0: والله.
1: وانا ما مرتاح لان المره ما تسمع ال
0: ها يعني بس دير بالك خميس مو انا دائما تحمون عندي الخميس واخاف عليكم والله. اي
1: شهد مؤدب
0: والله. اي اصلا فاتت من يم ولا كم. اي
1: وينك حاولت حتى بوقتها قالت لي بلا زحمه عليك ولك تفول لي.
0: اي والله الله قلت العفو ماستر ما كاش.
1: اي
0: زين
1: حبيبي اني اولا اني يعني احسد نفسي لان حصلتك هاي.
0: لا ان شاء الله.
1: الشغله الثانيه معجب جدا بك.
0: الله يحفظك. بالعكس
1: ومعجب بالاسلوب هذا كلش. يعني
0: الله يخليك انت الاحسن.
1: كم واحد يعني موجودين.
0: انت الاحسن وبالعكس انا اتشرف بمشاركتك وحضورك ودائما اخذت
1: من وقتكم
0: انا وان شاء الله دائما نسمع صوتك
1: على راسي.
0: تحياتي لك يا ورده يا حبيبي. شكرا جزيلا.

0: ناخذ ويانا اخر اتصال. الو
1: مساك الله بخير استاذ سلطان.
0: هذا زاد اخر اتصال بشرفك يعني انا اختم وياه.
1: لا خلي بعد حظك حظك.
0: ايوه بعد الحظ. لا هو الحظ
1: حظك.
0: لا
1: استاذ سلطان يا زول لا يجيك المرور يصح جلدك تطلعها طلعها عين استاذ سلطان.
0: عيني وين انت؟
1: مو هذا جاي يستلم لوحات
0: صار شرطة مرور
1: والسائق والسائق سوداني وين واقف نص السعدون.
0: حلو
1: دق لك يسمع جلدك يسمع بغرامة بيطببه بالفرع ما يعرف يقول ما يعرف.
0: حلو
1: شلون الأمور؟
0: شلون الأخبار؟
1: الله يسلمك أستاذ سلطان.
0: قل لي شو نجيب من الثمانينات؟
1: رمضان رمضان
0: رمضان
1: اي والله. رمضان ايام الثمانينات امانة الله وين اسبوع عليه كنا جهال. والله هذا المنشاوي من يقرأ قرآن حتى لو الدنيا العصر راح يقول صدق الله العظيم. راح يقول صدق الله العظيم
0: عافية.
1: يا بالدنيا الظهر لا لا مو هو نفسه صوته راح يقول صدق الله العظيم على ابو النفطر.
0: صح كان والله في طقوس
1: ما نعرف والله ما نعرف. وتشوفنا يوم هنا تفطر يوم هنا تفطر الناس من تمة ورحمانية بالشوارع.
0: اي أيوة والله صقر رحمانية بالشوارع
1: رحمانية بالبيوت حتى بالمدارس حتى والله حتى بالدوائر الدولة من تروح تراجع عندك رحمانية بذاك الوقت.
0: والله هسه وين ماكو ذني كلهم ماكو
1: هسه تباوع الموظفة بس عاوزة تقوم تصور خراجني. اذا قلت له صباح الخير
0: صدق لا اذا قلت له صباح الخير متعب الموضوع.
1: انت دخلت بالشفع.
0: احتمال ما ادري ايش يصير
1: بالغلط.
0: والله صح.
1: خوف جيت على شو اسمه جيت على معامله الصبح بالجنسيه لو شو وين رجال يعني يا يمه
0: صدق يا يمه
1: دفاع لك يجي. انت ما دخلك مو صيام يا انت صايم اسالي
0: والله ما ادري
1: غير كم وظفه انا عم تهنج على بودي
0: يعني اتمنى حقيقه ترجع هاي الاشياء وهاي التفاصيل لان بصراحه هي هي هي بيها فد يعني اشياء تفاصيل حلوه طقوس حلوه وجميله وان شاء الله يا رب تنعاد علينا. طيب انا اشكرك كل شوي لين ما بقى عندنا وقت. تحياتي لك يا حبيبي مروان كاتب عدل استاذ سلطان انت معدل حبيبي شكرا جزيلا. نلتقي باذن الله ان شاء الله يوم الاحد بحلقه جديده من عندنا صدق يعني مخابر على التوالي وميض وين. الو
2: مرحبا
0: يعني وين باقي هنا وكلها باقي دقيقه
2: ما راح اطول انا.
0: شو ترجي من الثمانينات وميض صباح الخير.
2: اولا اشكرك انت وبسام هواي حاكين علي تغسلون من عندي
0: حاكين عليك انا حاكين بيك.
2: بلال قال ليش ما تدرين يعني هسه العهد على القائد
0: بلال وما ايش اسمه عصفور كفل زرزور واثنينهم طياره
2: بالضبط. وبالنسبة لأخويا مصطفى حبيبي ما عنده بس سرعة بديهية سلطان عنده كمية من الصلافة والقباحة موزعة 99% يما 1% على بقية العالم حبيبي أبو الصف هاي للمعلومة
0: هاشم لا يا أبو هاشم
2: لا يجي حتى ما طولان ما رد أفتح مواضيع
0: ما رد أفتح لك روحة. شو نجيب الثمانينات وميض
2: والله كلها حلوة حبيبي.
0: مثلا أقوى شيء
2: أقوى شيء إنه من أنت شاب وعندك سيارة ساعة بالوحدة ونص تفتر على معاهد المعلمات لو على التجارة.

0: ما نقول اعداديات لان اعداديات شويه كان المرتبات
1: كانت دوريات بترف اكثر هناك
0: بس وين بسياره حتى ابو دوري يدير وجه
1: اي غلس
0: اصلا دورات بسياره شويه مرتبه دق لهور نسلم عليه عباله شفته ابن من تسلم عليه قال لك هذا عرف
1: اي اسمك هذا عرف هذا راح يطبونه
0: كانت حجي تخبل
1: حلو حلو
0: يلا ما طيب. اطيل عليك حبيبي
1: انا اشكرك شكرا جزيلا حبيبي ممنون منك شكرا جزيلا نلتقي الأحد بإذن الله تعالى باي

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الناطق باسم القائد العام نشهد تسارعا يوميا بسحاب القوات الأجنبية وداعش انتهى في العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقبال السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة أن نقل حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. اعتقال 30 مخالفا لشروط الإقامة ومتهمين بقضايا قانونية وحيازة أسلحة غير مرخصة في الرصافة. عمليات بغداد تغلق 3 معامل مخالفة وغير مجازة وتعتقل 2 من أصحابها. الإطاحة بمنتحل صفة منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب ببغداد. الحرس الثوري الإيراني مستعدون لتنفيذ عمليات هجومية خاطفة. تضرر مقاتلات أمريكية في ضربات إيرانية استهدفت قاعدة جوية في الأردن.

الأنواع الجوية ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا
0: خميسكم أحلى على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600.

0: وعلى البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر
3: أغاني وأكثر
2: الرشيد أفهم.

يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي بلغ الأحباب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أغاني أغاني وأكثر أراشيد أف أم. وجهلكم

حفلات الرشيد. حفلات الرشيد.

اتركنا حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد. انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد. لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.